دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

ذلك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراس

0: هرکسك صجار لروجك دابي خوينيت او وق او وايا كدوشتري بخشي بيتو صد شاكي بودا نسريتو صد خراپشي بودا صدريتوا و او روجة لشيطان پارز راو دبيت تاوكو شوي بسر دادهت لروجي دوائج دا لهمو کس بلاي برستر دبيت جگلوانه بيت كوكو اوي کردوا يان زياتر
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وي خلق قمرا بكم يان قمرا بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نو تسال لوانا كان تفسير قرآن في رزبه مخزمتان ومن بس رزامن دي خواهي قولي وهي وادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بل خوش يستان أو آتا لقل آت دواتر أو دو آتا بيشترش خواهي قول سبحانه وتعالى باسك لسرتاي باسكر دني بني إسرائيل ليرج لكوتاي أو بابتدا عيني ببيريان ديني تو أو زادية سر باسي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ایتر وکو باس ما کر خوای گور سبحانه و تعالی کاتکوا ببنی اسرائیل بانجیان دکاتن وکو گتمان اسرائیل نسبتا لبو یعقوب علیه صلاة و السلام که پیدا گوترا اسرائیل واتا العبد الصالح واتا این وی او بند الصالح اذکرو نعمتی التي انعمتو علیکم باز بکن تا وکو شکرانی بکن او هموناز و نعمتی کوا بسرم دا باراندن وأني فضلتكم على العالمين وهروها خوي جور سبحانه وتعالى ببيري عند أنت وكوا لزماني خوي لكاتي خوي جور سبحانه وتعالى أواني تفضيل كردبو بسر همو عالمين أو زمان أو كادا وكل يندري باس ما كرد ما لدواي هاتني أمتي إسلام وهاتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديار أمتي إسلام كنتم خير أمة أخرج للناس خيريتي بيبخشرا لدواي أوي كوا أو بني إسرائيل فعلا ببي أو برنامج كخوي جور سبحانه وتعالى لسر زماني بيغمبراني يعني عليه الصلاة والسلام بوان نادبو انحرافيا يعني كردو دس برداربون يتر خوي جور أو خيريتي لوان ورقرتو بخشي بخير أمة كان كوا إسلاما. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا خوتان بباريزن لروجك كواروج قيامته لا تجزي نفس عن نفس شيئا هيد نفسك هيد كسك هيشتش لو كسشتر بيناكري هيد كسك هيشتشت كيلو كسشك بيناكري ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه زاليردا لقل اتك بيشوتري كخوي غوري وايفرموبو كم يجزيوازيه ليندر فرموي ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل كوات الشفاعة ببيش يخسرابو عدلك بدوا يخسرابو ليرا عدلك حتى بيش شفاعتك لدواترا يتر ديار عدل واتفيدية شفاعتك ديار خوي غور سبحانه وتعالى كبو شوي ليرا دا فرمتي اويك لبلاغتك عن قرآن بيروس كوا خوي غور كشتك تكرارك وتغيير اشتدادك وبتأكيد حكمتي شتدا ديار الشعراوي رحمتي خوالي بلا تفسير كيدا باز دكار لوي كوا حكمتكي او باشو بيش خستنا كاتي كلوين در الشفاعات ببيش خستيو او جا عدلي لدواتر باز كرديا او لير دا خوالي غور سبحانه وتعالى باز لدو كز دكا نفسك لقل نفسي شي دكا لا تجزي نفس عن نفس شيئا او دو نفسي يكيشيان دفاعي لذكري او يتريان دافعة او يديكيان هاتية بهاناي دابكواتا يكيشيان لحالتي يكي ناخوش جماريك جماردو هاتية بهاناي بي اتر دفرمي لا اتكي بيشو تر كوا شفاعتي با بيش يخستيا او يكوا باز لنفسي دوام دكواتا نفسي دوام هاتية كاتي كوا تكادكا لبو نفسي يكم يكم زار او يكوا شفاعت دكا اگر شفاعتك قبول نبي او زاد الله دي فدية ددم اتر فدية شلي قبول ناكري بلام اوي لير دا باس كرايا او نسبة لبو نفسي يكما لبو نفسي يكم كوا بخوي لواقع كيدا لحالتي تنقان دا يكم زاد عرضي فدية دكاتن اگر او فدية همو زوي اوي كوال زوي دا هيو دا وان دا شهبتن عرضي دكا كوا خوي بينا زاد دالي قبول ناكريتن ولا يقبل منها عدل واحد وها لدواي اوش اوزا دواء دكا خلقانك بين شفاعتي لوبكن اوش قبول ناكريتا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واحد وها وانك سانيك هز هزو توانايك نية بتواني لو حالتي اوان تيدان لو عذابي اوان تيدا بساليان بيخي بابلين نزاتيان بدا لو وزعنا خوش كوا تيدانا لو عذابي كوا دريان بينيتن هز هزو توانايك نية لجير عذابي خواهي قولة دليان بيني
يتلوكوا لولا باس ما كر كاتك والير دادا فرم الشفاعات بهانا طبعا نبروي باس لباسي كسج كافرة بلاي كسي كافر هيد كسيك بهانينا لبر اوي او كسي كوا شفاعتي لو ذكري بلاي شفاعت خواهي قبر سبحانه وتعالى اثباتي كرده لبو بيغمبران عليه الصلاة والسلام وهروها وكوان ديك لزالان دفن لبو شهداء لبو علماش والله أعلم شفاعته طبعا الشهيد كان بنص حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروا علماء دلين علماش شفاعته والله أعلم بلام شفاعتي بيغمبران عليه الصلاة والسلام وهروا الشهداء أقر علماش هيان بي ديار أو شفاعته لبو كسانة إيمان دار وموحدة لبروي شفاعة كردن وتكا كردن إلا كاتيك دبي يكم زار خواي قبر إذن بدا إذن بداتن بوي كوا كسي تكاكار تكابكا دوام رازي بي لو كسي كوا شفاعتي لو ذكري لچه رازي لو كسي كوا أهل التوحيدة كوا تلبو كسي كافر أصلا ريقا نادر شفاعتو تكابكري والله أعلم أو جا خواي قبر سبحانه وتعالى ديتن باز لا أبو الأنبياء دكا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بل إخوائي قول سبحانه وتعالى باز لو ذكاتنك إبراهيم ابتلا كرا تاقي كرا يوا للان چهو تاقي كرا وللان پروردگار يوا كواتا إبراهيم مفعول تقديم كرا بلا رب سبحانه وتعالى فاعل تأخير كرا وإذ ابتلى إبراهيم ربه كواتا پروردگاري كاتي كوا إبراهيم تاقي كردو بچي تاقي كردو بكلمات فأتمهن بسن كلماتك خواهي قول سبحانه وتعالى إبراهيم تاقي كردو ديارك دلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتأبو الأنبياء لبرئوي لنوي أودا خواهي قول تندين پیغمبران نار طبعا لنويبي إسماعيل إسحاق أو زال لدواي أوانيش تندين بيغمبران هاتن كوال زمن أوان خاتم كان كالنوي إسماعيل عليهم الصلاة والسلام وهروا لنوي إسحاق تندين بيغمبران هاتن وكو يعقوب يوسف أو زال تندين بيغمبري ديكش صلاة والسلام خواهي قول لهم وان بي أو كلماتاني كخواهي قولا إبراهيم بيتاخي كردوا وكو زانان دفرمو كلماتي كوني وكلماتي شرعي بو كلمات كوني وكهلوا كلمات الشرعي كواتا خواهي قول سبحانه وتعالى إبراهيم تاخ كردو بهردو شوا بكلمات كوني لوانا كقدري وابو كساني چي كافر دجمناتي بكن خواهي قول سبحانه وتعالى ديار إذني لسربوا ناك برازي بوا ناك فرمان برازي بوا إذني لسربوا كوا أو كسا بباورانا بو شوي دجمنات إبراهيم كان حتى أكو أو آقرة قوريان لو دا جيرسان و أو ينفريداناوي بلام إبراهيم لو تاقي كرنواش كوا بقدري خواي قوربو بقدري خواي قوربو إبراهيم صابر بو بتواوتي صبري لسر قرتو آرام قربو أو زا خواي قورش بحاناي هات قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كوا تويق لتاقي كرنو كان بو كوا بكلمات كوني خواهي قوربو وهروا بكلمات الشرعيش خواهي قور سبحانه وتعالى تاخي كرنو لوانا او بكوا خواهي قور فرماني بيكر كوا إسماعيلي كوري سالببري بالفعل كاتي كوا بإبراهيم بإسماعيل رادقيني الصلاة والسلام خواهي قول لهم وان بي وإسماعيلش استعداد نشان دادات ستجدني إن شاء الله من الصابرين إتر هردو شان عيني لو تاخي كرنو تسليمي خواهي قوربونو بنزاحت وليدرتون إتر لهم أو تاخي كرنوانا كخواي قورة إبراهيمي بيتاخي كردوا أو أبوك وخواي قدفن فأتمهن بتواوتي جيبا جي كرت وكو خواي قور سبحانه وتعالى لسورة النجم وإبراهيم الذي وفى كواتا التواو التواو همو أو كارو كردوانا همو أو أوامرو أو فرماناني كاللان خواي قورة فرماني بيكرابو توفيي كرد واتبتواتي هنايا زي لازا فهمي بتواتي فأتمهن بتواتي إتمامي كرد بو الشيوي كوا بيويز بو أنزامي بدا هر هموي أنزام دا سبحان الله إتر ديارة تاقي كنوزوري بسر هاتية عليه الصلاة والسلام
او جا لا لا لنتيجه او كوال لو هم تاخكرنوي درتو خاي غور بيد فرمي قال اني جاعلك للناس اماما خاي غور بيد فرمي سبحانه وتعالى بويكوا اتوي دكما امام امام وتا يقتدى بك في الخير طبعا امام وكو مصطلح وتا كسك يقتدى بك او زي لخير يعني للشر ببلغي اوي كوا خوي غور كباس د فرعون دكا لقل قومكي ولقل دارو دستكي خوي غور فجعلناهم ائمه يدعون الى النار كواتا اوان ائمه بن جمع امام بخوي بوزيركان وب دارو دستكي ببن امام بلام لبو شر بلام اويدر د باز ذكر بالتاكيد ابراهيم امام لبو خير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وكل سورة النحل دفنوي كانت إبراهيم إمامة قانتا طائعة ملكة سلبو خواه سبحانه وتعالى كانت إمام من يقتدى به كانت خواهي قول سبحانه وتعالى إمامتي بخشبة بكسك كوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كفعلا همو أو بيغمبراني كالدوايبي هاتا اقتداء بإبراهيم ده كان لزمن أوانش محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كوال القرآن في روس فرماني فيكرة وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفة اتباع دين إبراهيم كوا حنيف بو كواتا يكل بيغمبران أولو العزم أبو الأنبياء وهلها أشرف الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم كوا سيد ولد آدم سيد ولد آدم ولا فخر وكب خويد فرميتا كواتا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام يقتدى به إلى يوم القيامة هل كسيك كوا بير إخوة فرزد باقتداء بإبراهيم بك لأخوة فرزدكي لعقيدة توحيد كوا بيغنبري ما صلى الله عليه وسلم بو عقيدة توحيدة هاتية وهمو بيغنبري أن تريش كوا اقتداء بإبراهيم دكن لا حنيفيته لسر توحيد لسر عقيدة توحيد قال إني جاعلك للناس إماما كواتا ليردا وكوزانان دفرمون هر كسيك لتاقي كرنا وكاني خواهي قورا دربتي بنزاحتا ودربتي وخواهي قورا ديكاتا إمام يقتدى به يقتدى به أوزا نقمة بس معنوية همو يبيت مرتبة إبراهيم نا عليه الصلاة والسلام مرتبة إبراهيم أبو الأنبياء كليم الرحمن بابلين خليل الرحمن أو كسناقات أو بلوبايا برام بشق لإمامتي بيد بخشري بشق لإمامتي بيد بخشري خواهي قرر سبحانه وتعالى كاتكوا باس لبني إسرائيل إجدكات لسورة السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون كواتا شرط إمامة أويا كسكوا خواهي قرر بيكا تإمام أويا الصبر بقري لسر فرمانا كان خواهي قرر يقيني شهب با بلقاء پروردگار يقيني هبي بوحدانيه خوي گورا يقيني هبي بهم اوشتاني كوالنا خوي گورا هاتيا اتر بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين بصبر وبيقين امامت بدز دي لدين امامت بدز دي لدين خوي گورا او كسيدكات امام ديارا بصبر قلتن لسر فرمان كان خوي گورا كوزانج دفرمون احفظ فكل حافظ امام لبربك بتابعتي قرآن بيروز أو زهمو أو أنك وبيويستا لمتون الشرعي لأحاديث طبعا أو زل لمتون لبروي هر حافظك إمامك بالتأكيد وكو معلومة كوبيان صلى الله عليه وسلم بتابعتي لإمامتي نويش شيء إمامتي ذكاتا يأم الناس أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم لكتاب الله كواتب راستي لدواي تاقي كرنا وكان كسيك صبرها بالسر كلمات الشرعي وكلمات كوني پروردگار سبحانه وتعالى وخواهي قولا لا پاداشت او ديكات امام قال اني جاعلك للناس اماما ليردا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ده فرمي قال ومن ذريتي يا ربي ادي لزريتكم ده ليردا ومن ذريتي هندق لزانان ده فرمون مني تبعيضية هندج دانين مني بيانية لبو جنسة إيتر إبراهيم كاتك أو بلوباي ببخشره دهوادك بذريتك شي ببخشره بنوكاني شي ببخشره إيتر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكل يرو لو تسن آياتك وديتن باسي دك
زور حريز بوا لسر أوي كوا أو هدايتو أو مرتبي كاللان خواي قروا بدستينا لبونه وكانشي بكواتا بيويستا أصلها إنسان بوشي ويخمي قيامتنا وكاني خواي بي وكو قتمان لآت كان دواتري زياتر أوشتا رون دبيتوا حتى وكل سورة إبراهيم دعاء دكاتا عيني دعاء إبراهيم أخوي يقول لهم نقل ذك عليه الصلاة والسلام كذا فرمي ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربي إخوائي وان بك بفعلي أو نوجان أنزام بدم مقيم بملا بنوجا كانم بوشوي كأدت وهروا لذريتي كشم أواني يا رب العالمين شيء بخيالي داد يستا بابلين دعائي نويش كردن لبو من دالة كان يبكى دائما أوي بخيال ما عنده دعاء مستقبله شهادة تاكو ماله يتر أو بابتنا بس شيء بخيال إذا دعاء نويش كردن لبو من دالة كان ككوا براستي زور زوريش مهمة يتر دعوة كلبو نوكانش قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بلى خايجو سبحانه وتعالى بيد فرميتن لنا ونوكانت هر هميان أو وعدين آدم كبيان كما إمام برام أو كوا ظالمة لنا ونوكانت لا نال عهد الظالمين أو كظالمة أو عهدي خايجو ركوا إمامته نيدات أوان نيدات أوان ديار الظلم لروكوزان عندك بالتأكيد لسروي همو ظلم كان شركة أو كوا شرش اللي بيتزه بالتأكيد نائب تإمام لدين يعني لو فرضنا خلتشيش بيكر إمام لا خايجو ربا إمام ناسي لا إخوة يقول بإمام ناسي دبيت إمامة شي زور برو خلشي برو قمرائي دبا والعياذ بالله كواتا إخوة يقول وعد بإبراهيم نادا كوا نوكاني هرهمو بمن إمام لبروي وكل سورة الصافات دفر من ذريتهما كباز لإبراهيم وليسحاق دكا محسن وظالم لنفسه مبين تاكا كاري أنتدا والظالمي شانتدا لو نوايا إتر إخوة يقول وعد نادا همونا وكيببتا إمام بلكو أوي كظالم أخوة يقول فرمي إمامتي بينا بخشم كواتا لمفهومي مخالف أوي كوا تنها محسن وتاكا كاركانو أو أنا شروطي إمامتي عن ليبيا تزيو صبر بقن لسر كلمات كوني وشرعي أخوة يقول أوان لنا وكاينتو عند ابن إمام بوشيوية أو جاء أخوة يقول سبحانه وتعالى ديسان بردوام باز لإبراهيم وهركاتك باز لإبراهيم بكري باز لبيت الله الحرام لكعبي بيروز دكاتن لآتي دواتري بلام لبر توابون كاد لير دوستين ببشتواني خواهي قولة لواني داهت دينه وبحسي دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

شوي سيم دلي خونم ببيغمبر إخوة ديت عليه الصلاة والسلام لخزمة لخزمتي قيشتم قلتم يا رسول الله قلتي أو شو سبيني أو قنزة دقاتة إيرا نهيرا سرداني من بكا قلتم يا رسول الله آخر شكلك وصفك هاي قدك من بيبلي حتى بتوانين راي بقرين أخ نازانين أما فرمي رسمة شي بيبو قلتي أو رسمي كسكيا أو رسمي أو قنزة تما شاي قنزة كم كقنزة كا قنزة شي زور جوانا لشكل شواز وسيما فلم لو بيغمبر إخوة من عيدك على خوي وتي هرك باغا هاتمو خبر كم داو اعلان ما كل دوبرال ما كل دوا لهر درقايك تن حمايه وحرسك ما دانا وصفي شكلك كم كل وتي سبحان الله شكله شيوازه او ناوي غنزي كات جوري اكسل برتمان ورا ما غرت هذه كمان داو لك هذه كي داني تو ناوي سياني نفسي شكله نفسي رسمه كبيغمبر يخو بشان ماني دا عليه الصلاه والسلام وتي بي مانغ وتمام من عبد وتي باشا هو كارت سي قلت نابي قلت زور محاوله كل لو نابي بتم قوتي آخر نبي شنك بيغمبر إخوة منعي كردي أبصر دانيك قوتي باشا مادم بيغمبر إخوة يقول منعي كردي ما سرداني بكم بس لين بقرن إذن بدل للروضي بيغمبر دورك عاد نجيدكم والله سرداني ناكم بس لين بقرن دورك عاد نجيد لين دريبكم أمن هجدة صالة باري خردكم ودخيلم دانايا بقم خزمة أو ناس داري صلى الله عليه وسلم هجدة صالة دخيل مدانا روج روج دينا عملاتي ده كم باريك ولا كم وبس بقى ما أناس داري أيش ما دم منعي كذي لهم ناس مصدقني لكم بس دين قرن دورك عاد نويجي لغوضي بيغمبري ده كم عليه الصلاة والسلام بلي بلي دورك عاد نويجي كردو إذن ما لو خواس وري ما لو تصور كرت لركعاتي دوام لسزدي دوام أو قنزة هالنصطاوة فاشوي كبا أقامان هنا وتماشى ما كل وفاتي كذي وروحي درتو وتي سبحان الله بس هاته چی زور سیر پیغمبر نه هری سردانی بکا ادی عمر دنسی عمر دن خوش خوا بقسم دی دکا در براسی زور محیر من لو بسر هاتو رو داوی علا کلین هل کوچی بیششت مانو کفن مان کر خلق چی بزار زور نیج مان سر کر لقبرستانی بقی عشاق مانو طلی شوی تارم بخزمت پیغمبری خوا گیشتم علیه صلاة و سلام تماشام کر پیغمبری خوا گیو سفری دادنه سفری لبو اوگنزی در رازین تو لسری سفری دانه تمش گوتم یا رسول الله تو نتیج بی سردان بکا و سلامت لی بکا أدي كوي أستا سفري لو درازيني وا وتي والله قنزيك همو جياني ترخان كردي لبو سنة تكالي من همو جياني خوي ترخان كردي لبو سرداني كردني من هجدة صالة باري خردكاتو ودعا دكا خوا بقسمتي بكا بي سرداني من بكاشتي اتشي نكردي أمن بيبنا خوش بي لو يشتر ميم كر أقل بيت بران برم سلام لبكا دبي أمن لقبرك يخو مهل بسنوا أوج محالة لو يقوتم ليقرن باني هتا أمن بخوم بادستيخوم خزمتي دكا قنزيك بي خواي قولا أوها گوری بکاو رسیلی بگری تخوا چه همان او فایمان ہے برانبر پیغمبری خو چه همان دانش نه پار خرکین لو پیغمبری خو سردانی پیغمبری خو پیپکی چه همان دانش نه صلوات لسو پیغمبری خو دا نبدین چه همان دانش نه مال فرمیس لو پیغمبری پرژن غریبی لو کی چه همان غریبی مال واسطا کس آگاش مان لینیو

0: پارەکە دەنێردرێ و لیستی ژیعلان دەکرێ بەڵام هەتا ئێستا بوومە ئەو نموچە دەکرێ یان نا بەس هی تەوقع دەکەم دارایی ئەو ڕۆ دەست بدا بەشکردنی نموچە بکات چونکە دڵنیام لە دوێنێەوە ئامادەکارییان کردووە لە دوێنێەوە بەنیازن کە با بڵێن لەخۆ ئامادەکردندان و پارەی زۆر هاتی وعلیکم السلام کاکە لۆ جان و ڕەحمەت الله و بەرەکات بەڵێ فەرمو چاوەکە
1: سيون با الله بقصي ولو خلقك سيون با الله بقصي يعني خلقي لكم يدا نسيها وكاريكا نسيها خان النشيني والله ندلم بخان النشيني خوشا ندلم بعرزيا خوشا ندلم بموشي ماني جواني خوشا وانا خلق دو وانا خلق دو خطا خلقي شا خطا ملته لبرأ ام ملته الرازية بموزعة توسيك كارباي كردوتا بسوشوار ساعاتي ما ويكي كا اي كاتي سر هجمارك ودلميا بلوا دلميا با امش با بيامك ابو خلقي كاتي سر هجمارك وفارغا
0: بالي
1: يعني تو سيكا حكمتي عراقينية بخوا حكمتي عراقينية اما داهات تاخير كان بشي وازي عزيتي برابر كاين فارغا نانيرين يعني تو او تاني زكي ججنا فارغا كوا فارغا معاشي چي اي كاو خلقا معاشي خلقا ولا خلق معاشي چي اي خلق منت بسر موكا بيام يا تخل بفلم وشهاد نزبل اوغم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستانو براين خوش كان هر كسيك لأمي مسلمان خواي فروردگار ريگيكي بومان دياري كردوا كأويش ريگي گيشتن بخوايا سبحانه وتعالى وباشتين ريگي گيشتن بخواي فروردگار أويش ترسانا لذاتي الله سبحانه وتعالى بو أوي إنسان ناقاتت صلى فوفي لذات وعبادت إلا لخواتر سان نبيت أويش زاناو بيشواياني أم أمتا زور بجواني باسيان كدو إن شاء الله أشينا خزمتي خوش ريستان خواي پروردگار سبحانه وتعالى أفرميت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أي خلطي زادو زخيرة كوب كانوا لموسمي حجة، فإن خير الزاد التقوى. كسيك أشياء بو حج بيويسي بوي زادو زخيري بيه بيو لرية لبيه بينانو بيه أو نبيد. وهر أوش هو كاري أوي كإنساني مسلمان كاتيك لخواة ترسي باشترين ترسان لخواة أوي زادو زخيري قيامت كوكيتو بوي أفرمي واتقوني يا أولي الألباب، أي أو كساني كجيرن لخواي فروردقار بترسن. كواتا تقوى يعني شي يعني ميزانيك كخلطي في أناسريتو. هل وقتون خواهي فروردقار لقرآن أفرمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، باشترين كس لسرزوي أوية تقوى دارترين، نك أوية كعربة كردة تركة فارسة، نك أوية كمثلا بروالت ريشي. هل وقتون في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خواهي فرقا ناروانية لشولار راس لشولار قواهي داري برقيك لتشاكي داخلية بوية لدرو وادر أكوي بلان زور كسي شيء لروالطة بمسلمانو بتشاككارو بجوان پوشو برق پوش در أكوي بلان لناواخنا نخوشي ودامايو هجاريه كي زوري هي لإيمانيا بوي خواهي فرقانا فرمي إن أكرمكم عند الله يتقاكم. شي بقات مرتبة تقوى ولمن ترسان أو باشترين كسو برسترين كسينا وكومل قونا ومسلمان أنا كواتا إنسان بأصل نسبي لخوان زيك نابيتو بزوري فارة لخوان زيك نابيتو بعد صلاة زور لخوان زيك نابيتو حتى وكو عربي وفصاحتي زي أتربية لخوان زيك نابيتو إلا بتقوى إلا بتيكوشانو هول كأوي رزامن دي خواي فرولقار وترسانا لخواي فرولقار سبحانه وتعالى. طبعا ابن كثير رحمتي خواي لبي أفرميه التقوى يعني اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. أفرميه تقوى ناويكي قجيرة بو پرستشي خواي فرولقار و ترك كردنيش تخراب كانو منكرات كان أو في إنسان بيوترد أهلي تقوى. أهلي تقوى أو كسي كبكوي قشتي ناوي كي جيرة تقوى كإنسان والي بكا كردوي تشاك بكا ودور بي لخراب كاري. هل وكو خواهي فرودقارش لقرآن فرمي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طبعا إنسان لتشي وائل يدي لخواه بترسي كأزاني روجك أقررتو بلا خواه استاكا بارو برياسكي خوي أبيتشيتو زياتر وزياتر لخواهي فرودقار نزيك بي. كواتا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. او روجيك جنابت بالرجوع بي بو اوانيا كروجيك تا اوارة بالرجوع بي اوارة سفريكي جوانو فر لقوشتي قلو مريشكو تيو تيو انواع واشكالي سامونو كلياري قرمو دانشي تير بخويتو دواء ونتواني هاسي دور كات تلايح بكي بو تيا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بو اويا لعلكم تتقون، لعلكم تتقون بو اوي تقوى اخواتا نبي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. شو روجي كوتي افري انسان بي زاد وزخيله لو روجي افركاتو ناوي خوي تومار قال قال توماري روجو كان ابروا اگر ناتو دان شي خريقنا خواردن بي روجكي تنها برسيتي وشوكشي تنها تيريو سيري مسلسلات كدنا بو انساني مسلمان جرينغا زور باش او بزاني ترسان لو يكروجك اگر ريتو ليرا بالمر ابي بو الى خواترز بي سبحانه وتعالى. و موضوع تقواش موضوع قديمة خواهي فرقار لقرآن فرمي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. إما وصيت ما انكرد بأهل كتاب من قبلكم بقوم موسى وعيسى
با قوم کانی تر کنارد من نسر زیو پیغمبران من بویان نارد انی اتقوا الله تقوای خواب کن ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم اوانو ايوش بيويست لخواب ترسن لخواترسان والا انسانك بيبعت بيشو لخواترسان والا انسانك حلال خوربي لخواترسان والا انسانك دزبو حرام ممنوع كلاوكان نبا اويش زور براشكاوي تنها انساني اهلي خير لما تي اقاد خوش ويستان ابي ذر رزاي خواي ليبي افرميه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیامی فرمو اتق الله حيث ما كنت اي ابي ذر اي ابا ذر لخوا بترسا لهر شوينيك بيت لهر شوينيكي پیویستو لخوا بترسي لخوا ترسان وعلى انسانك لهمو شوينيك بيه مقامي هبه يعني ساگر کسی کی پرجيني قائم بيه لروت اندز بچيت شوينيه بلين دزاقهات خلق همو يجرفانك خوي اگره يعني كليلي درگي معلقي داخل يعني كاچه دروا اگاي دخيلكي داخل بام کو تیان کسی کی لخواتر سات هیچ کسی لی ناترسی بو انسان له هر شونه یک بوله خواتر سا همو خلق خوشی اوی و هیچ کسی کی شکو گمان خرافی پینا با بو یکاته ک صحابه کی وک ابو ذر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحتک افرمی ای ابو ذر له هر شونه یک بوله خواتر سا ترسان لخوا وال انسانک بچیت هر مجلس بچیت هر مملکت بچیت هر مال بچیت هر شونه یک هر بازار خلچی لی امینه بو لذاتك أترسي كدروس كريها مو جهان يانا لو نادي سزور خلقية دزيناكا لو أترسي بوليس بيقري لو أترسي حكمت بيقري بلام كسي متقي لسروي دصلاتو حكوماتو هموشتكان لذاتك أترسي كرقابتك عظيم بسر همو مروفايتي هيا بي أوتري أركو فرمان أركا كإنساني مسلمان دزيناكا خرافنكا و فرمانی خواهی فرورگاره که تقوادار بیو لخواه بترسه بای خوش رویستان انسانی تقوادار اولیای خواهی انسانی تقوادار خوش رویستی خواهی خواهی فرورگار لقرآن فرمه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وإلى آخره انسانی مسلمان خواهی فرورگار فرمه کاته که أهلي تقوايا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم كي أولياء إخوايا الله ولي الذين آمنوا كي أولياء إخوايا كي الأخوة والنزيكة لا خوف عليهم ترسيانية ولا هم يحزنون ندل قرانا نأترسن لجياني دنيا وندل قرانا دواي مردن بو لبرأوي الذين آمنوا وكانوا يتقون أواني إيماني تشسبا لأنهبو والأخوة أترسان سبحانه وتعالى ترسان الأخوة ولا إنسانك نخفتي هي ندل قرانا نخفتي هي نأترسي نترسوا إليك دل قران بي وندل قراني كان يشي برو ترسو نخوشي نفسي أبا بو لبروي كسيك لخوا ترسا أزاني هموشتي سرزوي إلى إخواي فروردقار همو أوشتاني كهي لسرزوي هي الله سبحانه وتعالى بو يا إخواي فروردقار لقرآن فرمي والله ولي المتقين إخواي فروردقار نزيك خوشويستي أو كسانية كلا خواي فرولقار أترسن كفاريزكارن لالله سبحانه وتعالى وأو فاريزكاريش نعمتك لو نعمتاني تنها أهلي تقوى هستي فيك أهلي تقوى بم نعمة أزانن كسيك لين زانية زور بلاي وقرصة وكو إمام ابن سعدي رحمتي خواي لبي أفرمي فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تبارك وتعالى وليا هر كسيك إيمان داريكي تقوى دارو لخوا ترزبيه اولا لا يخواي فرورقار خوشويستو اوليايا في وربو اوليابون اوه انسان ايمانك السليمي هبه وتقوى دار به كت ايمان وتقوى آيتي يقبون او كات دونيابة عزيزكم للا يخواي فرورقار تو خوشويستي وفي وري توش لا يخواي فرورقار اوه كالسرد بجواب ده هر وكو لفرموديكي صحيحة پیغمبر عليه الصلاة والسلام افرميه خواهي فرورقار لسر عبدكاني ديت الجواب چون أفرمي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب با بيجي تقوايا سركوا بو اويك كسيك هاتا دجمنايتي الله سبحانه وتعالى بيت جايتي او كسبك لبرتو بو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هر كسي أزيتي خوشويستيك لخوشويستكاني من بدا كيه الذين آمنوا وكانوا يتقون
من إعلاني حربي لقلاك قرب سر أو كسي خواي فرورقال حربي لقلاك أفرمي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أفرمي من هيتشتيك بأندازي أو للام خوشويسنية هيتش كاتيك عبدكم ليم نزيك نابيتو بأندازي أويك للاي من خوشويسنة لسري فرضم كردوه بويا فرض كان وإلى إنسانك إنسان بريت آسي تقوى براي برازم تور بينس فرض لسر واجبة روجي مانجي رمضان لسر واجبة كاتيك حج أكي دولة مني لسر واجبة كاتيك زكاة تي أبي هولدي أو باري لشويني خويا صرفكي بيدي تكسي مستحق لشويني تايبتي خويا كاتيك خواي فرودقار مالي دعوة تو توي ناسي ومالي دعوة بيت يشي شي فقير كردوا واي ليه كردوا كتشاني لدى سيتو بي بويا أمبا جانا بريتيه لچي پيجي فرزكان انسان كا كومالشتيكي لسر فرز كراوا التزام اكاتا او فرزانوا او كاتا با پيجي تقوايا سر اكاوا خواهي پروردار خوشي اوا افرمي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه اتا اكوتا اي فرمو دكا افرمي منو عبدا حر ليه منزيك ابيتو بچي با نفل با اوشتاني كخوا بخشن زكاة فرز ايدا بلام صدقي زوريش اكا روجي مانجي رمضان فرزة اي كا بلام لقل مانجي رمضان شا دو شمان و پين شمان دوانزو سيانزو چوارده مانجي عربي بر رجوع بي لقل اوشا كا حج اكا فرزة لسري دولة منا لقل اوشا عمرش اكا لقل اويا كا وها نيج فرزة كاني اكا شو نيجش اكا سنتي زور اكا چاشت نيج اكا هو ادا قيامتي خوي بكره بمشي وازا تو ابيت خوشويستي خوا كأم خوشويستي تقوايا بوبا قلغانيك بوبا ناس ناميك بوتو هر كسي دجاتيك بخوا قسم كسي بختانك بوكا خوي فرورقار لمالي خوايا فصحي اكا وفي شي الي امل بر اوا شكم تصور مكا ازيتي كسي بدي كخواي قوري خوشي بيو إلا خوا ازيتت ادا دعواكم لخواي فرودقار واما ليبكا دور بين لأزيت داني أهل إيمان اگرنا زور زرري تياكين خوش ريستان هندك للسلف أفرمون أصل التقوى أصل التقوى چيا محاسبة كردي نفسي خوتا هر كسي محاسبة نفسي خويكا أبيت أهل التقوى هر كسي كش ليبيا چينوه رقابتك لسر نفسي تاوان باري خوي داننا هیچ کاتک تامو چش لتقوا ناکو و ناش بیت اهلی پاریسکار او پاریسکاری که خوای پروردگار خوشی اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرموده صحیحا وارده افرمیه اللهم اینی اسألوک الهدى والتقى والعفاف والغنى پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم دعوی امی کردو افرمیه خوای من دعوی هدایتت لیکم دعوی لخوت نزيك و باريس كاريت لي اكم بما اهلي تقوى دعوات لي اكم باك رامانجري دعوات لي اكم دولة من مانكي بي بي ويس مانكي لخلط خرابة كارو او كساني كوها زرر ادن لشخصية انسان شكم انسان اگر بيتو هداية ورگريو تقوى دار بيو خوي باك راگريو ولقل اوشا خواهی پروردگار به فیروزی که آن خلق کسی که زور سر بزد درشه خواهی پروردگار لوکس آنها مام بیاره بویا سیدی کن پیغمبر علیه الصلاه و السلام لسفر کانی کاتی کس سفر اکا گشت اکا کاتی در اتی افرمی اللهم اینا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى خواهی لم گشتی که ایکم گشت کانی پیغمبر علیه الصلاه و السلام بود شو خوب سفر و سیاحت و لذتی خوی نبود با جنگ و جهاد در شو با سردانی خزم و کسوکار در شو همو سردانکانی بریتی بود لعبادت افرمی خواهی علم سفره من دعوی چاکو تقوا و پارسگاری لتو اکم اللهم اینا نسألوک فی سفرنا هذا البر و التقوى ولگل اویا و من العمل ما ترضاه تاوکو کتایکی بای خوش رویستان امیری ایمانداران پیشوای ایمانداران علی کری ابو طالب رضای خواهی لیو افرمی التقوى هي الخوف من الجليل تقوى چي برا كانم تقوى بيوري تقوى ترسان لخواي پروردگار او هي بيوري تقوى لا امام علي رضاي خوالي افرمي تقوى بريتيه لچي بريتيه لترساني كي محصتا هالا الله سبحانه وتعالى دوم افرمي والعمل بالتنزيل كرد وكردن بقرآن انسان اگر هاتو کرده و کانی کرده و قرآن نبی متقینیه اگر هاتو انسانی مسلمان قرآنی نکرده پیوری جیانی نکرده ماموستا نکرده کتالوگ نکرده شتیه که روزانه بگره تو بولای کاتی که قرآن حکمی اگر اکاو ام پی رازینیه
قرآن دعوة اشتكي ليك او امبير رازينية قرآن امري كردوا للربا دور كرتو الربا اخوة قرآن امري فيها كردوا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم كاكا تشاود بقروا او اروا تشاي بر الله اكا قرآن امري فيها كردوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة دباري زليلد بو دايكو باوكت راكيشا جو رايل يانبا دسيان ماتشكا ايشاكان يانبوبكا اخو افل دسيان مكتوب دايك ديتا برشق خواهی پروردگار افرمی و عاشروهن بالمعروف رز لخیزانکان تان بگرن دست جیرویان بکن ما مستابن بویان هاوکار و دست بارگیری ایشکانیان بن تو بی عزیتی بدیتو ناموسی هتکیتو لی دیتو دری کیتو بیکوتی و روزانه منابتو ایش دا بی لچه تو ابیت او کسی که اهلی تقوابی بوی حکم کردن با تنزیل گرانو بو او تنزیلی که خواه دای گردو بریتیه لو قرآنی که استو دا هاتوی ایمیتی آیا خوش گزرانی من پابنده با قرآنو او بریتیه لتقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل کرده و کردن با قرآن والقناعة بالقليل اگر هاتو قناعتت بکم نبو لأهلی تقوا نعبید قناعتت بکم هبی عزیزکم چکم هیچ کسی نگاته چلا پوپی دولمانی هیچ کسی نگاته چلا پوپی دا صلاتو قلم روی هیچ کسی نگاته چلا پوپی لش ساغی وکو شاعر فرمی کل شیئن اذا ما تم نقصان و هموش تیگر تواو کامل مو برو نقصانی اگر ریتو اگر جنابت وقتی خوی حضرت کر خیزان پیکو دینات اگر حضرت کر سیاره هبی هتا اگر حضرت کر خانو تبی هتا او کاتا جنابت بآست یکا اروی که الو ایشه یا که برو کامل بول اروی جایتر دیتا و خوارو حات نخواروت گواهی داری اوی که جنابت ناتوانی لهموشتکانا سرکوتو بی وک خوی بی ناتوانی لهموشتیکا وال خود بکی که بگی تا چلا پوپی هموشتی بویا زور گرنگ انسانی مسلمان راضی بی بکم بكم رازيبون نعمتك خوائدات عبدكاني سيري دستي خلشي مكة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به خواهي ترغدار باسك فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم وتوشو أوانيشك شوين توكم شام برشتي خلق بق قناعت تبي بكم ودنيا خوشي كمكورتا في إيسا قناعت ما أنها بيلا سر دنيا واز لشتكاينا ودنيا بينا ها دنيا بو خوي كما والقناعة بالقليل كاك من بنجا صار مولد مشرص حفتا مولد مدوايا وكو تايم في دي واروم كواتا في سبم كما يدنيا قناعة ما بيتا اقام وخواي فرود قال سبحانه وتعالى ولا قال اوشا والاستعداد ليوم الرحيل بوتي انساني مسلمان في سبر دوام دزنيا جيها بي بو اوي كنازاني تيكاتي لدنيا درجت لا يحافظ عليها الا مؤمن تنها ايمان دار معاذبي كاتكاني نيجو دزنيج اكا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شكم كاتي تودي علي كراو إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون معنى تقوى أويك إنساني مسلمان استعدادي تابي بوجي يشتني دنيا يبقى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. لمحاضرة أورو لخزمة شروط كاني دستون يجابين شروط الوضوء واتا مرزكاني دستون ويش شروط جمعي شرطة، اما شرط من هي، ركن من هي، واجب من هي، هميان بمعنى بيوستيه، يعني ابيشتك هل هبي بلان فرقشيان هي، زنان فرقيان كردوا لبيني شرط لقال ركن واجب فراوان ترى لهردوشيان، بلان شرط وكل تعريفه اصوليه كافرمه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. على الشرط أبيع كأجل نبو لازم دي لنبوني شرطك نبون وتنبوني مشروطك، يعني أوي مرزكي لبو بيبستا أجل أو مرجنبو شرطك مشروطك شنابي. مثلا دستو نويش شرط لبو نويش شرطكاني نويش دوات الباس أكين زورن بلاميق لوانا مثلا دستونير شرط لبونير استقبال قبله، مثلا طهارة لحدثي أكبر وأصغر، طهارة مكان، مثلا علم بون بدخولي وقت، أمانة شروطي نوجنا جهر يك لو شرطانا أجر نبون ويجك نابت. بلام أجر شرطك بوني هبو وجودي هبو مرزنية مشروطك هبت أكري ببي أكري نبي، يعني إن وجودك لازمة بوني مشروطك لقر شرطك نن بونك شهر لازم، يعني مثلا كدستون يجتياتو مرزنية ما دام دستون يجتبي إلا بي نواجك حاصل بي أكري نواجكي بكي أكري نيكي. بلام كافرمي لذاته لبر ذاتي خوي، أما لبر شيا يعني لبر خودي شرطك لبر خودي بوني شرطك مشروطك مرزنية ببي يعني نبي. بلام اگر لبرشتیکی تر که مقارن بی لگر شرطکه جلوی اوکاتی واجب اکا لگر بونی شرط بونی مشروع، مثلا سبب سببش من هیا جلوی سبب اکا لگر شرطکه مقارنه اکا اوکاتی واجب مشروطکه دبی ببی جا که واجب ببی لبر خودی شرطکه نیه لبرشتیکی تره که پی اگوتی سبب، مثلا حول عن الحول یعنی لبو زکات لقر نصاب، يعني بابلين حوالان الحول لقر بكين شرط شرطي اويكا زكاة واجب بيد ابي صالي بس داب صورته بلام سبب يكشي بيبستك ابي مثلا بقات رادي زكاة كواتا قل قيش رادي زكاة وصالش صوراوه ابي بيد او كاتي واجب كواجب بيليره لبخودي شرطكين يا لبر سببك، يعني جاروايا واجب بي عدم لبر شتيكي تروكو مانع اگر مانعك هبو، يعني مثلا پارکی هیتی گیشتو تراده زکاتش بلان مانعك هبونمونا کابرا قرزدار پارکی خوینیا او کاتی ام قرزداری مانع، اگر مانعك هبو يعني مثلا پارکی هیتی گیشتو تراده زکاتش بلان مانعك هبونمونا کابرا قرزدار پارکی خوینیا او کاتی

باشه د سونیج نیت مده سونیج یل گرم یا نیت م خون بشم اگر خوا حس بک ان شاء الله اگر بکو تعلیق بکار بین نک وکو تبرک چکه بدو شواز بکرد اگر وکو برکت بکار بین ناوی خوا سبحان تعالی او کاتی درسته بلهم اگر وکو تعلیق بین یعنی نیت ما د سونیج یل گرم اگر خوا حس بک خو منا زین تو چون بزانی خوا حس زک یانه یان اگر مثلا بی بستی و با گرانه وی زیدی یان هاتنی زیدی لبو جوره و ولی نیت ما دستونی جل بگرم اگر زید داخلی جوره و بی یان اگر زیدش دستونی جل بگری اما نه بی چون که لیره و جزمی تیده نبو پیشترش اما جن پیکر که ابین نیت جزمی تیده بید و دخول الوقت والموالات لدائم الحدث طبعا ابدو مرزانه مربوطا بکسه کوا دائم الحدث يعني بردوام بيدست ونوجه بلام وكو عذر لشرعة مزالي في أدريك وادست ونوجه البقرين بويا زائدا بمرزكاني بيشو ونسبات كسيك بردوام لبيدست ونوجه وكويك سليس البولة يعني وكوي استحاضة يعني ويك سليس الريحة أبي دخولي وقتك بويبت دخولي وقت يعني چي يعني هتا بابلين هتاكو نويج نبي نبي دست نويج كي هلبك لي چون كأو كدست نويج هلقري لحقا دا رفع حدث كي نكرده بي دست نويج كي لا نبرد وتنها استباحي صلاتي كرده يعني بو دست نويج رقاي في أدريك نويج كي بك بويا قلتم يعني اويك آفرة مستحاضية يعني كسيك كسليس البولة أما لبوينية دست نويج هلبك لي هتاكو دخولي وقتك نبيت لبروي دستونيجكي دستونيجشي ضرورية يعني او دستونيجي او هلقري كشرع اعتباري لبوك لبرنا تارية ديهتا نويجينك هو ناتارنية طبعا هتا دخولي وقتك نبي عفوا يعني هتا دخولي وقتك نبي ناتارنية نويجيبك شوك هتا دخولي وقتك نبي نويجي لسر وازبنية ديكواتا ناكري بيشي دخولي وقتك يعني بيشي بانجيني وارو ببيت باشا بسي دستونيش هالبكري بلعم اويك بابرين دائم الحدث نيا يعني انسانكي طبيعية سليس البول وسليس الروح وامانا نيا يعني بالنسبة افرد اقل مستحاضة نيا طبعا لبو او درستا دستونيش اكي خوي هالبكري يعني خوي بشوا بيشي دخولي وقتو هاتني وقتك ما بإجماع زانان درستا هروها والموالاتو مرزا شديك لبو كسك لدائم الحدث يعني قلت ما هم دخول الوقت وهم موالات موالات يعني بدوايك دا أبي دستونيج كي هالبقري يعني نابي فاصلها بي لبيني ششتني أندامك يعني دمساوي بشوا إنجا إصراحاتي شي بكا دواتر دستو باس شي بشوا إنجا إصراحاتي شي بكا دواي مسحي سري بكا بوشي باس يعني أوان بشوا مسحي سريش بكا بلام خاصة كاني نشوا حتى نيو ساعاتي تر مثلا نابي يعني حتى بينز دقيدي كشهر نابي كفاصلة كبوية يعني أندامك بيشي وشك بيتوا أندامك باشتر بشوا باشا وش طبعا لحالة يويا كاري أقر هوا وشتوانا معتدل بو وشك زاروها يزور قرمة هر فوري وشك بيتوا ما قيناك واند فاصلة بلام زياتر لوا لبوينية چونك دائم الحدث أما أقر كسك دائم الحدث نبو أساي أوكاتي أقر نيو ساعات بيشتر ساعاتك بيشتر بابلين دستونيجا كي هالبقري إشكال من نيا إنجا لو شرطانا أمرشم بيكر يعني شرطي يكم شرطي دوامين وششم خفتم يازدا دوازدا سيزدا أم شرطانا همويان شرطي نيت بو مصنف رحمه الله بشرطي دستونيجا حساب كردوا چون كان نيت طبعا ركنك لأركاني دستونيج إنجا أو نيتا شرطي هي أقر أو شرطانا ناتجي نيتكش درس نيا باو اعتبار ما مستب بشوازشي تفصيلي باسي همو شرطة كاني كردوا و اوي شرطي نيتش لا ضمن شروطي دستونيش باسي كردوا بخويني نمشا ان شاء الله محاولاك توابي بك كاتمان سن ماوا بلي ايه ان شاء الله توابي دكت اوزر باشي شروط كاني دستونيش ما مستا رحمه الله باسي سنة كاني دستونيش من لبو اكات افرمي سنن الوضوء كثيرة
سنتكاني دستنوش زورن منها ما مستا شواردي جماردون ليرا اگر چی هندك العلماء فرمون اگات 15 سنت يعني دستنوش او اند سنتي زور بلان سرچيكاني ما مستا جماردو يتي لوانا افرمي السيواك دكك لسنتكاني دستنوش سيواك کردنه سيواك داره يعني بكار هناني دارك يعني هاوشيوي دار وكو فلسو امانه كإنسان دمي بي خاوين أكاتوا يان بوي كأجل بوني دمي قرابي تالاي بشيتن يان هر بتنها بمجرد نيتي عبادة إدي أما هر سنة وسنة يشي مؤكدشة باتفاقي زانان وزور فرمودهيا كبيغمار صلى الله عليه وسلم هاني مسلماني داوة لسري وخوي بردوان بو لسري ولخصالي فطرية باسي كردوا وفرمويتي أجل لبر مشاقة أزيت نبيد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء للرواية تتر مع كل صلاة باشا إن جاء ليرا ما مستهل سلتا وباسي سواكي كردوا قسكي أو تقسيماتي أو أغينيك شويني سواكك بيشي بسم الله كردنا بلام هندق لفقهاء الشافعي مذهب فرميانا نعم محلي سواك لبيني ششتني دستكانو بيشي مضمضة واستنشاق يعني يكم زر دستكات أشوي إن جاء أو دست ششتنا لبر أوي بك بخيتنا أو أتا بخاويني بخيتنا أو زامك أو بين يدري كي اغترافي في أغتري ياخد هر ببالوعية كما سندستو نجهل بقري هر سنة دستكانت بشوي إن جاء باشي أو أفرمي سنة أو كاتي سواك كبكين إن جاء مضمضة أو لدور كرنك إن جاء استنشاق أمانا يعني بو في قصي أم علمانا أكويت بيني تسميو بابلين لبيني مضمضة واستنشاق بلان أوي كما مستا باسي كردوا بو تسلسلة سواكي وبيشي بلين نا هالسواكي خصوة بيشي بس أصل وايا وكو علماء ديك باسيان كرديا شكا هر وكو حكمتكش يعني تو مثلا بسم الله دبي لسلتاي همو بي كل أمر ذيبال إذن أتو لسلتا بسم الله أكي إن زا باشي بسم الله أكا دستكانت أشوي إن جاء سواك كي أكي أو جاء أولاد أو تواركي أو أنا يعني بو تسلسل في دابين باشا والتسمية يكتر لسنة كان دستونيج بسم الله كردنا لأولي دستونيجك باشا طبعا هندك العلماء هربواجب أزان بلام لكن زوريني علماء بسم الله كردن سنة مثلا هندك لأصحابي في أغمز وسلم داوي آوي ينكرد ديار آوكا نبو دواتر بيغمز صلى الله عليه وسلم فرموي هل مع أحد منكم ما كسيكتان آوي لقرة ديار آوكا كشان هندك آوي بيبو آوكا هنا بيغمز صلى الله عليه وسلم دستي خوي مباراة شيخ السناء آوكا فرموي توضأوا بسم الله بناوي خوا دستو نجكا هل بقرن إيدي آوكو معجزي شي بيغمز صلى الله عليه وسلم لبيني پنزكاني آوكا درشو همو صحابي دستو نجيان بو آوكا هل قرتو بشكر بلام ليرا وكو دليل يعني لست تشريعي بسم الله يغمر فرمي توضأ بسم الله بلايكمي بسم الله تواب يكشي بسم الله الرحمن الرحيم أقل لسرتاكا إنسان لبيلك بسم الله بك زانانا فرمون أتواني لناوان دي دستون ويجكش كوبيرت هاتوا بسم الله يكا بكي بلان أقل دستون ويجكش تواب بوهر هموي أو زوابيرت هاتوا تازا محلك وشوينكي تأبر أما طبعا وكو قياس بسر ها نعم خواردن لسرتا بسم الله أكي أقل لبيلت شوري بسم الله أوله وآخرا في أوله وآخره ليرش آخ سنة كتير وغسل الكفين هبدو دستكان بشوي تا أو كوعكا سيب يدلن بكردك أم فاصلة زومش بلي رحمتي بالي متسك متسك كخوش ترى أو طبعا دستكانت أشوي هر بيشي مضمضة أو لدور كردنا ولحديث شا أماجي بيكرد وكا إنسان أقل لخو هستا بعد دستي خوي نخات ناو جامك حتى يغسلها ثلاثة تا دستكي سيزارا أشوى چونك نازعين دستكي لشوي داناوا وهر وها شوارمو بينجم للسنة كان المضمضة والاستنشاء أولى دور كردن وأولى لوت ور كردن إنجا دريب كاتا دروا طبعا وشيوازا كشي أكري بجياجيا يعني أولى دور كي أولى لوت ور كي بلان وكو سنة زنان أفرمون واباشترا
كبتسنجا اوك هم او لدوت وركي هم للوتش باش شي لدوي بكاي باش شي لكبي انجا بدستكي تفا اوكي لكبي بين يدروا اما زاريه كم وسيزارش طبعا سنته ومباركه كنكش هالسنه الا مقر كسك بروجبي الا بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما مقر بروجبي والتثليث هروها سنه كتري دستنويش تثليث تثليث يعني ثلاثة تثليث يعني سيجار سيجار ان جات عندك بشوره يعني مسح بكره وتأم سيجارة هلا بوشوشنا كنية مثلا مس في سرمان هي سيجار سنة بس لو خوفة كنا لخوفة يجزار مس في خوف أكيد بلام لدى سنوجة مس في سرش هر سيجار أكيد وأواني ترش مثلا كجوية مسح أكيد هر سيجار سنة إذي لبر أو حديثي كإمام عثمان خالد رازي بي كفرمي بعد سنوجة تان بو هل بقرم بوكو ويكا في أغمس وسلم هل يقرتوا إن زافر من ثم توضأ ثلاثا ثلاثا همو سيزار سيزار ومسح جميع الرأس إن جا مسحي همو سر ما قلت من واجبك بشك لسر تربو بتواضع مسح بك بلان همو سرك سنة هم لبروي بيغمز وصلا مسحي توابي سرك كردوا وهم لوي لخلافي أو زنانج دربسين كبيان واجب وكل مذهب إمامي أحمد إن جا كامل يكي بويا اگر انسان مثلا موی بسری و بی و زمانه و مندیل آنی لسر نبی کرو او پنزه گورانه لسر او سماخی دا آنی طبعا پرشیوی دستکی ترکی او جا آوه لپیش لسر که دا آروی حتی دو آوه دوی زارکی تر دهینی و لوا پیش و اما زارک جاری دوم و جاری سیمش بمشیوازه بلا مگر اصلاح بو یک زار کافیه و اگر مندیل و زمانه و آنی لسر بو اوی که دیار مسحیه که اوی ترش دستی خوی بسر زمانك داتيني بل ومسح الأذنين سنة كتر مسحي هردو جويكانا يعني باشي مسحي السر إن جادت جويكاني مسحك أويك ديارة أويك وشاراوية طبعا كاما ديارة كاما بزرة أويك استائما أيبينين أو بباطين حسابة لو تشنك اللي أصلا جويكا أو لوليبوا يعني بشتوكي دياره که اگه تو لایسری اینجا امی که دیاره و اوی که دیارش نیه هر دوشی مسح اکی شوازه کش و باشه مثلا بو شوازه او پنزه گوره بخینه پشت جوی من که دستی خو من تر کرد اینجا هر سنتیشه به اویشی جدید یعنی اویشی نوی نکر او تراتی که مسحی سری پی کردو او جا دستکی تر اکی تو او لپشتو دینی او پنزه مصبیحش دخیت نو لوتکن او پیدا اروی هموی مسحک اکی بله و تخلیل اصابع الیدین و الرجلین سنتی کتر هر پشاوتون و تخلیل پنزکانی دست و پنزکانی قات او طبعا که الان سنتا اگر اوی گیشت بیته یعنی نوان پنزکان اگر اوی پی گیشت بی او کاتی الان سنتا تخلیل یعنی او پنزه پیدا بینه بناوی لوی که دلنی اوی سطح سطح یعنی که تربوه ولقاتش هرب بلام اگر بزانی که او کنه گیشتو او هر واجب تخلیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك كيفيتك چونه لبو دست بتشبيكه تشبيك يعني اوها پنزه بنويك دابينه اما لبو دست بلام لو پیکان علی و باشا بپنزی گچکا کپیرن خینسر لدستی چپ امان بوی دست پی بکی انجا لپی کانش لپی راستو لخینسر که دست پی بکی حتی اگاتو خینسر لپی چپ یعنی لقاچی راستا دست پی اکی و لپنزه گچکا که آوان للای خوارو بو پنزه گچکی لای خوارو آوالی اکی تی پیداده حتی تواوده بی لپی چپ و لکوتا یکی بله اینجا طبعا اگر کسی که گستیلی لدست دابو به همان شیوه سنتا اگر پیوابی آوکا گاتا جری هر سنتا بزولینی حرکه چی پیب که گاتا بتواوتی آوکا بچی تا جر گستیلی که خو اگر آوکا نگاتی لبروی تند بی مثلا مجال نده آوکا بروا او کاتی واجب و مسئله که کن یعنی تیه کردنی سنتا و جول پیه کردنی واجبه
أول أجر قستيلان أصلي قستيلك يعني هل قلت نكيس سنة بلام تحريكك أو كاتي أجر بواجب أجر تنبيو ما زال ندا آوك بسي ترجير والموالاة السنة ديمنك اللي رباسي كردوها موالاة يعني تتابع يعني بيقزار دستون يجاك هل بقري باشا وكو بيشتر آماجن بيكر يعني أندامشي وشك نبي توا باشتر أشوى أما وكو السنة مستحبة بلام أشكري بدوزار مثلا دستون يجاك هل بقري قادسة كان يدواتر بشوى بلام بوشي سنة لبروي هرمون واجبة بيقزار أبي دستون يجاك بشوين بويلم خلافة در بچين يعني هر شتك خلافي تكود سنة تو بشيوازك أم عبادته بكيك لخلافك در بچين الخروج من الخلاف مستحب والتيامن سنة كثري دست راستا وبيشي تسفى بيخي براستا دست بيخي مثلا دستي راستا بيشي دستي تسفى بشوي وقاتي بيشي بشوي أماش بإجمع سنة بيغمال أفرمي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم أيامين جمع يمين يعني براستا دستي بيبكان بلام أو أندامانيك علي وا سنة يعني برين آسانة نك سنة وا آسانك بيكا وبشرين أو كاتي حسابي راستا وسبيناك فمثلا رومتكا أو لاي راستا أو لاي سبيا آسان ترى إلا مقر كساكا يكدز بي يعني دستون يجي لبو هالبقرن او كاتي حسابي راسه وسبي اكن بس كخوم عند اوكي هل بقريب او سنتك ليرا او نيك بكيتا راسته وشفا براسته دسبي بكيتو بس سبكو تايف هيبي يعني مثلا هر دو جوية كان لبروي دو دستي هر بيك زاري هر دوشان بيكوا يعني آسان ترى نقز راسته ودو آيات سفا لو ان انسان هلاش بك وإطالة الغرة والتحجيل سنتي دو عزمين لسنتكاني دستون يجي تلجى بيداني غرة غرة يعني او بنكي لني وتاوانا لأصلا لفرس واسبو امانا هي بلام ليرا مبستي نيوتاواني انسانا كدستونيج اشوا واباشا زياتر بشوا لويك فرز لدموتا يعني باشا شي لسري باشا شي لم تنشتا لخوارا وكو ملو عنقو اوانا زياتر بشوا وتحجيلش لبو بلاكان وازبكا زياتر زيقا لو هنديك قوتمان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو هيز دبي بشوى زياتر لوش أبي يعني وقو السنة مثلا بونمونا أتا تشوكت أتواني بشوي بيكان يعني لا مثلا لهانش كوا طبعاً هتا سربي هانش كوا واجب لو نيوان دا عضوت أو قولة أكري بشوي هتا أقاتا ملت كم زور يدي هر خيرة زياتر بشوي والذكر بعده هروها ذكر كردن لباشي دستونويش او حديثاتو كبير عمر فرميت فيك بجواني بريك فيك دستونويش بشوى دواتر بري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء حديثك مسلم هناويتي رحمه الله أفرميك أم ذكري كرد لباشي دستونويشة هر هج درگاه کی بهشت درگاه کانی بهشتی لبو اکرته و جا به عرضی خوی لکامی اتی تا جود آیتی. بلام از کارکانی تر غیری ام دعای که لپاشید استون میشه که لهندک لکتب کانی فقیه هاتو لکاتی دموتاو لکاتی باسک ششتن لکاتی مسحی سر مثلا لکاتی قاز امام نووی بر رحمت بیفرمی ام از کارانه هیچ اصلیشان لبونیه. و بوية السنة نية و بوياش لا منهاج أو أذكار أو باسي نكردوا طبعا دوسية سنة تيتر أقل أماجة بيداب كينيك لو أنا تخليل اللحية الكثة كما مستباسي نكردية طالما لكتبه كانت باس أكا وش باسي أكا برين بياو ريشيشي بوري هبو كلا أسناي قصة كردنا بيستي جيروي ديارنا أبو واجبني جيروي بشوا هر سروا واجبة بلام سنة تخليل اللحية اویش چونه للای خواره و دستی خوی ترک پنزکانی آوه به نو موکان دادینی و دبا بوی جیره وش تربه بی بلام اگر لحیه که کثه نبو واجبه جیره و تربه بی به تخلیل نبی دبی الا بیشو و اگر فرزن یعنی وادابنن ریشکه ای آفرد بو یعنی اگر آفرد موی لیدهات و ریشکه ای نتاشی بو یعنی عملیاتی لبو نکرده بو لادان و لیزر و انبابتا

أنا للسلبي واجبة شو كأما حالة شيء دقمنا أو دبي بكامل موقع وجير وسر وهمي دبي تربي سنة كتير دلك الأعضاء يعني هرب شاوتني دامك أما باسي بين أصابع وبنزكاني دستو بي وأنا ما نكر يعني أجر ريشك بوربو جيروي بلام هرب عام أن دامك وسنة دستي بس دابيني هر أوني أو كي بيداب كي ولا يبكر ويك الدل نيابي ستاصدك أن دامك تربو وبلي وك عبد الله كوري زيد فرمي في غمرة صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك يعني بمشي وازا كدستي بيدا دينا وهندك لزانا شفر من هالوازبة وإلى خلافك دربتي إنجا سنة يكتر دورك عاد سنة لباشي دستنوش يعني كدستنوش كمان هرقل بكاملي فرزة كانوا شروطة كانوا سنة كانوا أمانة سنة دورك عاد نوش لدواي بكين وأم دورك عادانا زور فضلي هي طبعا لحديثي صحيحة هاتوا بخاري مسلم نبي رحمة إخوان لي من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب يعني أوي كده سنيجي شيء هاو شيء أوي دسنيجي من هالبقريو إن جاء دو ركعات نيجبك على دواي دسنيجك وقسل قال خوينا كوات فكر خيالي نرواب أملا أولا أفرمي خواي فروردقا لقناها كاني بيشوي خوش أبي صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. بردامي لباس كدني شروطي لا إله إلا الله، وثمان العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. باسي العلم ما انكر، باسي اليقين ما انكر، باسي القبول ما انكر، أمره درزي أمره باسي الانقياد دكين. إنسان كعلمي بلا إله إلا الله أبو واتزانستي به أبو وتيجيش لي أو كأبيوستي بيقينة يقيني بلا إله إلا الله به كيقيني بو دروس بو أو زابيوستي بقبول كردني لا إله إلا الله كوتي قبول مكرت أو كأبيوستي بينقيادة واتام الكجبون بلا إله إلا الله بس أو أنا ما نكر كزانس بون يقين بون قهموي قبول كيد أم جا كسي إدعاك الله من لا إله إلا الله قبول كردوا إيه مش قالين كوا بلقكت كوا بلقي نشان ده بلقم بشان ده مش ديك ببلقي لم دنيا ده الله من ظلم لا إله إلا الله يقينا به زانستم به أرين كوا بلقت بلقي انقيادة واتام من الكذب ولا إله إلا الله من الكذبون المنافي للترك واتاتو هيشت الإسلام تركناكيت من الكذشي كرداركاني فرمانكاني لا إله إلا الله الله هر فرمانكي كردبيت توجيب جيكي الله سبحانه وتعالى لقرآن هذا فرمي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الله سبحانه وتعالى دعما لدك هذا فرمي نزيق بنا ولا الله توببكن قرينا وتسليم بنا بلا إله إلا الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الله جل جلاله هذا فرمي أواني الرول الله دكان رول توحيد أكان شاك كارن دست أقرن بلا إله إلا الله أواني دستيان قرتوا بالتوحيد كوا بلا إله إلا الله كوا فقد استمسك بالعروة الوثقى شاك كارا بلقي بي كاتيك الله من كاتيك نيجاكاد نالي الظلم باك ونيجناكم نالي وكو كابراهيم مزقود نيم كابراهيم مزقود قول بريوحات وحاجيشة تو حاجيكي دس باك با تو حاجيكي داوين باك با تو حاجيكي دل باك با تو حاجيكي شاك كار با تو حاجيكي بيسلمينك حاجي راستقيني بون يشكريكي خراب من هي حاجيكي خراب من هي تو اوكي ببلغا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تو شيب يا شنكتا حاجيك يا محمد صلى الله عليه وسلم حاجيك يا أبو بكر عمر تو رسول الله يا شنكتا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرمي هركسي نواجنك كافر ومن تركها فقد كفر تو نواجنك لا إله إلا الله كوهو شاوتو تو توحيد ابن ماوى تو انقياد ابن بلا إله إلا الله باب لا إله إلا الله دلي لا إله إلا الله بلام نيجناك دلي لا إله إلا الله بلام جوارحي ملكشني بلا إله إلا الله كم ملكشنا يعني بلقتني يعني شرطك لا إله إلا الله دنيا وباس ما انكر الإسلام واتا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة يكي قلب ركاني تعريف إسلام الانقياد له بالطاعة أبي ملكشي تبي قرالي تبي بلا إله إلا الله ادعي لا إله إلا الله كين بلا ملكتشي ما النبيد الله لمن قبول ناكات عدي كري حاتم الطائي هات خزمت في غنبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم صليب أقل ملي أبو صليب في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أوتشي أي عدي فرمي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم أوي بيش إسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي بوخيان دوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فرمي إيواء لسردمي بيج إسلام دا قورا كانتان دا برس لجي الله جل جلاله فرمي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم إيما نما أنا برستن رسول الله فرمي حلال يان بو حرام نا يكردنو حرام يان بو حلال نا يكردن فرمي بلاي بيغمبر إخوة فرمي فتلك عبادتهم فرمي أو برستني أنا كاتي ملكتي بو حلال كسيك بو حرامي كسيك جقى الله أو عبادته كاتي ملكتي ربازي كيتر برنامج جانت وداني أو ملكتيها أو عبادتها كاتي شاكة وخرابة لشيء كسي كيتر ولا كريج قال الله أما بيدا قتري شيء بيدا قتري عبادت كاتي كسي كيتر مروفك حاشاك ومزجود ناوس كي بريتي لفيساي ده برنامج بوتوداني حلال وحرام بوتوداني أما بيدا قتري شيء أما بيدا قلت عبادات بيدا قلت تشريع تو تنهام الكتيب بو چه بو الله جل جلاله تنهام الكتيب بو چه بو شرعي الله هر كسيك هر بونا وريك هر مروفك
هر شتێک لەم ژیانەدا نووسینێکت بۆ بنووسێت بڵێ ئەوە دەبێ و ئەوە نابێت تۆ لێی قبوڵەکەیت کاتێ لێت قبوڵ کرد ئەو ملکە چیت بۆی هەیە تۆ نابێ و دەبێت بۆ چیە تەنها چیە بێ وات پێ بڵێت الله جل جلاله او بيد الله او ابي او نابي ابي ونابي تنها لا الله ورقري غيري الله ابي ونابي لي ورناقري كليد ورقر رسول الله فرمتي فرمي فتلك عبادتهم فرمي عدي او عبادته او برستنا كابو اقاداري ملكة شيبي ملكة شيبي للوتكي يرالي دايا والله جل جلاله استئيم ابو ليرين وحج هاتوي حجك ايكيا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لوتكي ملكة شيبي لشي وفي ربين لإبراهيم عليه السلام لقال كركي إسماعيل كاتي الله أمرك بچه بإبراهيم كي سر بره إسماعيل سر بره ملكتي إبراهيم بو چه بو الله چونه جيب جيكا ملكتي إسماعيل بو چه بو الله جيب جيكا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين أي باوكت شيت أمر بيك لا وجيب جيكا أما بيدا قلتها چه لوتكي ملكتي بو الله جل جلاله لوتكيج ملكتي بو الله يا أبد افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بلام أقادار بين ملكتي بو غير الله بالإنقياد الملكجبون تقول الله لا إله إلا الله كتل الله وشينه يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله جل جلاله دفرمه وتيان آمن بارمان بالله هنا وفي غنبرك هنا وجي رياليك بلان باشان كوماليكي ان هل قرانوا ثم يتولى فريق منهم الله دفرمي من بعد ذلك لدواي اوا دفرمي وما اولئك بالمؤمنين او انا بروادارنين اما الذين كان هل قرانوا ملكتي ان نبو اقدار يوبين الله سبحانه وتعالى محاسبه ما نكاد لويك لجوارح ما ندى لوشي لدل ما ندى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله او شاردوت انا او دري دخن الله محاسبتنا كلا سري محاسبتك لا ضل وملكسب الله يانا اقريك لي من يشكات رقي لن يشبت نيجيشكا سوشتش بلا رقي لن يشب مسلمانه مسلمانيه رقي لحجب مسلمانه مسلمانيه رقي للزكاه مسلمانه مسلمانيه اويك شاردوت ولا ناخذه بس وشتش بلا بلا بلا رقي لن يشك بيت بين اخوش بيت چونك عبادت بچن مرز ورده گیرید بخوشویستی بذلیل بون ورده گیرید مع کمال الحب و کمال الذل دبید تواوی خوشویستید بو الله به و تواوی ذلیلیشی بو در بری او کاتا الله سبحانه وتعالی لید ورده گیرید کابو آگاداری او بین که انقیاد و ملکسی من هبه بو الله جل جلاله جابری کرسلیم روش پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای جابر جاری که تر جنیو ندید جابر ده فرمي فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ده فرمي دواي او جنيه ومندا بازاد وببندو حتى بحيواناتش او ملكتش يا ابو الله يا مجهول لو تارا قريم بلام لبردر قاشي يا كين حيث ما نبيرنا ما وجنيه وادين قصي خرابا كين جوي قرتن ما تنها ليري لبردر قاف رئي دي جوي قرتن ما تنها كاتي لبردر قاف رئي دي اوانا بيكو هاولاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لحرام كردني مشروب دا الله سبحانه وتعالى فرمي فهل أنتم منتهون ايتركو تايتان بينينا بعرق عمري كوري خطاب فرمي انتهينا كو تايمان بينا لكو لانا كاني مدينة عرق مشروب ارجع لكو لانا كان هات اخواره هاموي لما لكي خوي قوزكي اشكان دو فريئة دا كابو اقاداري اوبين نابي انساني افرتاني انصار كاتي حجاب فرس كلا هبو للرقاء هاتو بيانا قد حجاب فرس كرا وابسر داب وشي بارتا جليكي زيادة بيو بلخوي أبري قجي بيداب وشي بمتاي بيداب وشي أما فجب أما ملكتي بو الله جل جلاله كاتيك ألين أو حرام أبي بيت يدوا كاتيك ألين أما حلال أبي دستي بو بري حرام كان سنوريان هي حدودي الله جل جلاله بشري حافي بو بيدا قلت ريه بشري حافي يعني بشري بيتت وقتی خوی سردمی خوی لمالکی خوی دا گورانی گوتو و پیاوی اکی خراپا کار بوا پیا صالح اللہ بر درگاه و روی و لدرگای داوا جاری اکی درگای کردو تاوا دلی پا پیاو صالح اگو تی مالی چه اوا اما مالی چه مالی حر یا مالی بنده هذا قصر من حر او عبد اما قصری بنده یا حر و تی او مالی گورم بشرا
يعني بشوي كي جورا ناوي هنا دلي لقد صدقتي دلي بي اوصال حكى بجاريكي قلت والله راستكي لو كان عبدا لله لاستعمل ادب العبودية مع الله والله راستكي او حر اقر عبدي الله با ادبي لقل الله بكار دينا لو كاتب بشير ديت الدرب بجاريكي دلي تشيبو دلي والله بيه يقول درقاي دا واي قلت بشير لو كاتب بيلاوي لبياني هر بيلاوي لبياناكا ببي خواسي شوين او كسايا كويت اي وستين اللي قال يا وستيت على تشيد بو جاري يوت دالي وان بيوت وتم اقر توب بندي الله باي ادبت بكار دينا لقل الله دا لو كانت دا بشر توبوكا دستي الارزيو تشابو فرميسو اقريتو بلا اخوا بيدا قلت لي بشر الحافي بيأوي اكي اخواناسي دين دار ملك جبوني لكو قتيان قرأي وإتر ملك جيبو الله دار بري بيأو تشاكان شاكا كاران وخواناسان إتر ناوي روشتنا وناوا إستا إيم باسيا كين دوه هزار صال في إستا ألين بشري الحافي بشري بيبت وبيكر قرايا وملكتين وان بو الله جل جلاله أبي ملكزبي ولا إله إلا الله أبي بي سلميني كألي لا إله إلا الله بربوني كوا لخوما ببرسي إما ألين لا إله إلا الله إما ألين محمد رسول الله بلان كوا لا إله إلا الله كمان كوا بروبومي درختي زر درختي بيش يعني برهمي نبت درختي بيش يعني كهيش نقرت بكلقنا سودينية ببرهمة وتني بكردار الله سبحانه وتعالى فرمي لما تقولون ما لا تفعلون بوق مفتارق أكن وكرداري بيناكن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله إيوه الزرقي لو كساني قفتاري عن هيو كرداري عني أبي لا إله إلا الله كمان برهمي أبيت أبي لا إله إلا الله كمان يعني كرداري هبيت كرداري لقلابي لا إله إلا الله كوت لا إله إلا الله من الكذب ولا إله إلا الله أبي بيسلميني كتنها عبودية ولا إله إلا الله تنها خوشويسيد ولا إله إلا الله تنها حلال وحرام للا الله ورقريد تنها الله بيشنقي تو لها مش تيقدا رين ماركاري تو هرشتي الله نيقوت بيت بجويناك همو رين ما يكان همو الساوغة كان دقرته ولا الله جل جلاله دعوكار إلا الله سبحانه وتعالى عقبة خير مانك دعوكار إلا الله سبحانه وتعالى موفق مانك دعوكار إلا الله سبحانه وتعالى حجك يلي ورقرتبين شفاين خوشي مسلمانان بدي يا رب العالمين لما زيسل همو مان خوش بدي يا رب العالمين لما زيسانا بيك هل سائل بيما مقلت ريقوم مغفورا لكم هستن الله لتان خوش بي يا ربي لهم من خوش بي لديكو باوك من خوش بي شفاين خوش مسلمان بدي هر مسلمان يك آزار غميك لسر دايا لسر يهل قري هر جنو مردك منالو بنا لون يا رب منالي صالح يان بيو بدي هر منالو هر جنو مردك يشي عائلين هي آشتي خيط مالكان يانوا هر مالك نخوش يان هي شفاين بدي اواني داود وعاي خير يان لكردون يا رب حاجة كانيان بوجه بجيكي نخوش كانيان شفاء بدي برزق حلال دولة من ديانكي يا رب سالمين غانمين يا رب سلامتي بمان قرونا مالو من المان يا رب سلامتي بمان قرونا مالو من المان يا ربي مسلماناني غزة سرخيد يا ربي مسلماناني غزة بفارزي يا ربي مسلمانان لهر شوين يقل اعزارنا رحتي دان بيان مش خوش بي لدايكو باوك من خوش بي يا رب لدايكو باوك من خوش بي اواني مردون اواني من دايكو باوك من سلامتا سلامتي عن كي ايمان وتوحيد يا ابي ابدي لسر ايمان وتوحيد بيان بيتو يا رب العالمين يا رب لما زي سلهمو من خوش بي يا رب لي من خوش بي لدايكو باوك من خوش بي امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد بريزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامي نسر زنزيرة كمان بوناسان دني كتابة جرنجا كاني فرمودي بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم. أوزاريان باسي كتابة شتر دكين كا يشيكا لواني بيان دغوتري الكتب التسعة نو كتابة جرنجا كي فرمودا أو نو كتابة كبريتين لموطئي إمامي مالك كا لألقيشي بيشو باس ماكرت ومسندي إمامي أحمد ومسندي إمامي دارمي كبإذن خواي قولا لو القيادة باسي دكين شاشا كي ترش ديارة كتب ستة بخاريو مسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه كالا القكاني داهاتو إن شاء الله باسي عندك لألقي أورو مادة داتينا خزمة أو إمام بارزة أو إمام قوريا إمامي دارمي خاوني مسند كيكا كان وكو قطمان لكتابي لكتب كاني فرمودا لكتبي تسعة وتنانت هندك لزانايان بأولاتري دادنين كالناو كتبي ستة دابي لزياتي سننكي ابن ماجة رحمتي خايرة لها ميان بيت سرطا دسينا خزمت جياني أو بياوة ترجمي جياني كرتيك باز دكين بزانين داريمي چه ولا چه لدايك بوا وما مستاكاني چين وقتابيكاني چين وطس مكانتو بلو بايكي هبوا لناو زانايان دا داريمي ناوي عبدالله عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله كنيكي أبو محمد بأبو محمد مشهور بوا نسبتكي داريمي داريم يكيك بوا لبابي لقوركاني تميمي لقبيلي تميم بوا ولشاري سمرقند لشاري سمرقند لدايك بوا هلويش قور بوا كشاري سمرقند استا لأوزبكستان لولاتي أوزبكستان دوام قورترين شاري أوزبكستان لدواي بايتخت تشقند. إمامي دارمي لصالي سطو هشتاويتي كوتي لدايك بوا هر خوي وتيشي هي كباس لودكا كان دالي ولدت في سنة مات ابن المبارك سنة 81 أو صاليك أو بيا وقوريا عبد الله كريم مبارك رحمتي خوي قوري لسربي وفاتي تدادك خوي دفرمي دارمي داري من لو صالدا لدايك بو سبارد با رحلو قشتكاني إمامي دارمي يكيك بو لرحالة كان لقشتيارة كان لبو طلبي علم لبو كوكرنوي حديث تنانت خطيبي بغدادي رحمتي خوي لسربي باسي دكا دلي كان أحد الرحالين في الحديث يكاك بوا لقروكا كان قشتيارا كان لا بيناو كوكرنوي فرمودا والموصوفين بجمعه وحفظه ووصف دكا بوكا حديث زور كوكردي توا ولبدي كرديا دفرمي وقد رحل رحمه الله إلى الحجاز وخراسان والشام والعراق ومصر واتارح ليها بوا قشتيها بوا كوكرنوي فرمودا بوا أشوينانا حجاز مكة ومدينة وخراسان شام عراق مصر مع مستيقاني داريمي لمسندكي دا سطو هشتاونو شيخي هي سطو هشتاونو مع مستيقا فرموديليان ورقرتيا لما الشورتريني اوانا محمد بن يوسف الفريابي لوانا يزيد بن هارون كإمامي چي قوري أهل السنة لوانا أبو نعيم الفضل بن دكين لا قتابيكاني أوانيكا قتابي داريميبون وحديثيان ليور قرتيا كسانك مانهن كزور مشهودن زور ناودارن لإمام قوركاني فرمودا لوانا إمامي بخاري رحمتي خوالي سلبي كحديثي ليجي رايتوا برام لصحيحة كيدانا لكتابة كاني تريدا إمامي بخاري فرمودي لداريمي جرايتوا لوانا إمامي مسلم كجماريش زور فرمودي لداريمي جرايتوا أبو داود ترمذي تنانت إمامي نسائي بقي بن مخلد خاوني مسند خاوني قورترين مسند كبدا خو مسندكي مفقودة قتابي داريمي بوا صالح بن محمد البغدادي كمشهور بصالح جزرة يكك لراوية ثقة كان عبد الله كري إمامي أحمد يكك بولا طلبكاني أبو زرعو أبو حاتمي رازي
أو دو إمام قوري إلالو جرح تعديل ومحمد بن بشار محمد بن يحيى الذهلي كأوانا لقال أوي بتمن لأو قورة تربون بلان حديثيا لإمام دارمي جرايتو هندك لا وتي زاناياني سردمي خوي لسر أو بياوا ومكانته بلو باي للايان لوانا إمامي أحمد رحمتي خواي لسربي لا وتيجي دا باسي دارمي دكا دالي كان ثقة وزيادة تثقبو زي متمانبو بزيادة و لشوينج كار إمامي أحمد دفرمي انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان حفظو لبركدونو ضبطي فرمودا للاي تشاركس لأهل خراسان كوبوا لوانا أبو زرعي رازي أو تشاركس أبو زرعي رازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي كالقر إمامي دارميتي والحسن بن شجاع البلخي محمد بن إبراهيم دلي للاي إمامي أحمد بوم باسي عبد الله كري عبد الرحمن دارميكرا فقال در إمامي أحمد بوتي هو ذاك السيد أو السيدية أو قوريية باشان دل إمامي أحمد فرمي عرض علي الكفر فلم أقبل وعرض عليه الدنيا فلم يقبل طالما من أرضي كفر من سركرا قبول من نكر برام أو أرضي الدنيا إلى سركرا أو ذا قبولي نكرت إسحاق بن داود دلي نزيككم قزمتي نزيكم للا منطقي شاش دلي هات دلي تشوم لا إمامي أحمد دلي باسي يقل راوي كان من بوكر بناوي أبو المنذر واستعيشم ذكرت إمامي أحمد دلي بي وتمك لا أعرف هذا من ناي ناسم قد طالت غيبة إخواننا أن أوان ليمان دور ولكن أين أنت عن عبد الله بن عبد الرحمن بلام لبرت ناتي لي عبد الله وتا إمامي دارمي عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد رسيزر هي قتم برو لاي أو السيدة لاي أو قوريا أو قدري إمامي دارمي بولاي إمامي أحمد عبد الصمد بن سليمان دليلة إمامي أحمد برسيار مكرت لا راويك بناوي الحماني دري فقال إمامي أحمد وتي تركناه لقول عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي لأنه إمام دري إمام وازمن لو راوي هنا لبرتي لبر أوي دارمي قصيدة سركرت شكو إمامة في شوايا كواتا لروي جرح تعديل شوا يكك بولوانيك قصي ورجلاوبوا محمد بن عبد الله دري غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع بحفظ لبركدن وزبط ورع لخواترسان بسر إيمدا زالبو رجاء بن المرجى دري رأيت ابن حنبل وإسحاق وابن المديني والشاذكوني أو بيا وقورانم دري ديت فما رأيت أحفظ من عبد الله كسيان النديت حفظي باشتر بلا عبد الله هروها دري ما أعلم أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن كسم نديت شارزا تربيلا حديث كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا عبد الرحمن محمد كري عبد الله عبد الله كري مبارك ضليب بأهلي لبغداء بأهلي خراسان ضلي يا أهل خراسان أي أهل خراسان ما دام عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلوا بغيره ما دام عبد الله لناو تان دا خوتان مشغول مكان با كسيتر سريج بن يونس البغدادي دوبارا قصنا قال أهلي خراسان دا كادري طوبى لكم بيروستان بأي أهلي خراسان طوبى لكم يا أهل خراسان بعبد الله بن عبد الرحمن بيروستان بأوبيا وقوريكا لناو ايوة دا محمد بن بشار دري حفاظ الدنيا أربعة حافظ قوركاني دنيا تشاركسن أبو زرعة لري مسلم بن الحجاج لنيسابور عبد الله بن عبد الرحمن لسمرقند محمد بن إسماعيل لبخارة إمام دارمي لصالي دو ستو بنزا وفادك هنده چش رأيه چش هيك لصالي دو ستو بنزا وتسار رأيه چش ك لدو ستو بنزا وبنت وفاتي كرديا لتماني حفتا وبنت صالي دا سبارد با وفاتكي إسحاق بن أحمد بن خلف دلي للاي إمامي بخاري بوين كاتي كنامي چي بوهات كخبر يان پيدا حوال يان پيدا لنامكا كدارمي وفاتي كرده للاي إمامي بخاري زور خنبار فاتكي إسحاق بن أحمد بن خلف دلي

بيتك لا أبا لك أفجعه. أنا قرب مني يا خمد خوي با كوتي دواي خوش بستانت بلام لناوتوني نفسي خوت لهمو أوانا خم بارترو مصيبتي چي قورترا رحمتي خواي قورا لو إمامة قورية إسابين سر كتابكيو سر مكانتي أو بياوكو محدثك وكو فالمدناسك كا وكو باس مانكرت لروي قتابي كانيوا أواني كطلبي إمامي داري بيبون بريتين لكتبي خمسة خاواني همو كتبي خمسة طلبي إمامي داري ميبون كتبي خمسة واتا بخاري مسلم أبو داود نسائي ترمذي كابن ماجه تيدانيا أوانا هميان طلبي أو بيوابون وحديثيان لروايات كرديا تنانت إمامي بخاريش حديثي لا إمامي داريمي روايات كرديا بلام لدروي صحيح حكي نسائي بهمان شيوا حديثي لروايات كرديا بلام لدروي سننة مشهورة كي أواني تر إمامي مسلم بون من إمامي مسلم تنها أو لا صحيح كيدا حفتا وسي فرمودا لإمامي دارمي روايات دكا مثلا أبو داود دو حديثي لي روايات كرديا كأو براستي بلغي لسا مكانتو لو باي أو بياوا يشك لا مكانة يعني بلغ كان لسا مكانتو باي إمامي دارمي لفرمودا ناسي دا أو يكا سندي چي عالي هي تنانت بازده حديثي ثلاثي هي واتا تنها سيكس لنيوان أو لنيوان پیغمبري خوادا هي صلى الله عليه وسلم بونمون يشك لو فرمودانا كدفمي حدثنا عن جعفر بن عون أنبأنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باسي فرمودي أو عربي كهاد لمزقود دامي ذكر تنها سيكس جعفر بن عون يحيى بن سعيد وأنس كري مالك بوشي لبازده فرمودة دا تنها سيكس لنيوان أو لنيوان پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم هي أو بلغي لسر مكانتي أو بياو وكو فرمودة ناسك كتابكي سرطة باسي ناوي كتابك بكين آيان بس ناويك ناون دراوا خوي راد زيوازية كي لنيوان زانايان دا لسر ناوي كتابك هندك بمسند ناوي دبن هندك بصحيح ناوي دبن هندك بسنن ناوي دبن بلام اوي رأي راجحة رأي بهز اوي كزور بي زانايان لسرين بناوي مسند بوا اگر تي ناوي مسند بوا بلام لسر شوازي مسند او مسنديك وكو مسندي امامي احمد بن منى وكو مسندي امامي حميدي كالجير لسر يعني ناوي صحابة بوشيوه نبوه بلكو تنها ما بستكا بوشيوه بوكو ويكا باشان باسي دكين لبخاري ومسلميش دا ناو نشاني كتابكان وشي مسندي تيدا واتك فرمودا كانيان بسندوا بسندي چي مرفوعي ببي بطران لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دقراتو ما بستكتي دا او بوا لبر او راس تكتبك ناوي مسند بوا بلام ترتيب كردني توزيع كردني فرمودا كان لجير أبواب وكتب دابوا وكو بخاري ومسلم أو كان ناوي لنا مسند بمسند بانجي يعني كردنا يعني كتابكي زول زانا مشهور كاني وكو ابن صلاح شارزوري وكو ابن الأثير وكو إمامي نووي وكو ابن دقيق العيد إمامي ذهبي ابن كثير ابن حجر سخاوي أوانو زوري ترش ضلين ناوي كتابكي بريتيبو لمسند هندك بصحيح ناوي عن برديه كأوش طبعا بلقي لسر بلو باي أو كتابه لبر أوي فرمودا كاني زور بي زوري صحيحا أوي كان بصحيح ناوي برديه لو أنا مثلا ابن القيم رحمة يخوي لبي مغلطاي مثلا بلقيني أو أنا كتابه كان بصحيح ناوي برديه هندك بسنن وتيان سنني داريني لو أنا إمامي عيني لو أنا علي القاري لو أنا ابن حجر لشوينة جتر بسنن ناوي دبا أو سبارت بناوي كتابك سبارت بمكانتي أو كتابة لاين زانايان ابن حجر ضليه كان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول إمامي علائي دي قلت ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجة ضليه أصل وابو واباش تربو ككتابكي دارمي ببتكتابي ششم لزياتي كتابكي ابن ماجة أو ببيت كتبي ستة نوكو كتابك ابن ماجة لبرت وصفي أو كتاب ذكاء ضلي فإنه قليل الرجال الضعفاء لبر أو راوياني أو جير رواني كضعيف لا وازن زور كمجماريان لكتابك دارمي هروها نادر الأحاديث المنكرة والشاذة

فرمودی شاذ و منکر و ضعیف و لاواز زور لاواز بدقمن او زور فرمودانی تیده وإن كانت فيه احادیث مرسله و موقوفه اگر چی هندك حدیث مرسلی تیده پتران هيا تیده یعن حدیث موقوف و تقصی صحابی فهو مع ذلك اولى من كتاب ابن ماجه بلام او اولى ترى لكتابك ابن ماجه ابن حجر خوي لشوني تيديك دلي ليس دون السنن في الرتبه كتابك دارمي بهيت شويك بليغ نزم ترنيه لسنن كان لسنن اربعه وتل السنن ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلي لوان كم ترنيه بل لو ضم الى الخمسه لكان امثل من ابن ماجه فانه امثل منه بكثير أجبها ما شيء ضل أجربته أو بدرا بابال كتب ستة زور باشتر بول كتابك ابن ماجه بلا ما كوزانين ضلن كاتك كتابك ابن ماجه كريتا ششم كتاب لبرأوي زيادات ابن ماجه لسر كتاب كاني ديكا أو فرموداني تريكا تفردي بيكدي زور زياتر لا لكتاب كاني تر أجنا رايتر هيك مطئ إمام مالك بكتاب ششم دابندري بلا ما لبرأوي زانين ما بس يان أبوا أو أبوكا أصلا كان أو كتاباني كأصلا زورتين فرمودي مرفوعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوب كنوا أو كزيادات شي زور بو كتابك ابن ماجب ولبر أو يان بكتابي ششم دانا هندك زانياري لسر كتابك مسندي إمامي داريمي كدوبارة باهي أو كتابه وباهي خوغرنجي أو كتابه دردخا كتابك داريمي طبعا حديثي مرفوعي تدا وحديثي موقوف ومقطوعش واتا فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هروها قصي هاولانو قصي تابعينشي تدا وكو مصنف اوش سرتاويشي جرنجا لبو فقه سلف لصحابه ولا تابعين برام زوربي حديثه زوربي حديثي مرفوع كقصي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اجمعني حديثه كاني اوك حديثي مرفوع به كدريتا بال بيغمبر صلى الله عليه وسلم 2130 فرموده لو انا 831 فرموده كامام دارمي روايات كتاب بخاري ومسلم هدو شيء اتفاق يعني سريك لو فرمودانا كمتفق عليه هي بخاري ومسلم روايات يان كرديان 125 حديث 125 فرموده كبخاري تخريجي كرديا مسلم تخريجي نكديا بخاري لكتابه كيدا تومالي كرديا 360 حديث إمام مسلم تفردي بك ديال البخاري رتا مسلم رواياتك ديال البخاري رواياتك ديال بلام لاي دارمي دا هي وتجمع ريش يكزار زور 831 لبي 125 كتنها بخاري تفردي بك ديال باشان 306 فرمودا كإمام مسلم تفردي بك ديال كأو دكاتا نزيكي 162 قباري كتابك واتا 162 كتابكي إمام دارمي يان بخاري مسلم اتفاق يان سر كرديا يان تنها بخاري رواياتي كرديا يان تنها مسلم رواياتي كرديا كأوش بلغي لسا صحته بهزي أو كتابة لاروي خلب جاردني فرمودكان يوا أو بياواني أو جيرارواني كإمام دارمي حديث يعني جرايته لكتابة كيدا 2381 راوي 2381 جيراروا هيا كلوانا 838 راوي بخاري ومسلم اتفاقين سكر دي حدو شيان فرمودين لي جيرايتو 123 راوي بخاري حديثي ليان جيرايتو بلا مسلم ني جيرايتو 358 راوي مسلم جيرايتو بخاري ني جيرايتو كهمو اواش مجموعي اوانا دكاتا 55 لصدا وتا 55 لصدا راوي كانوا جيرارا وكاني ناو كتابكي امامي داريمي لوانن ك يان بخاري ومسلم بيك وهدوشيان حديث يان لي ورقتينا يان تنها بخاري يان تنها مسلم يكلا تايبت من دي جرنجا كاني كتابكي دارمي اويك سندي برزا اما اشتك مان هي لناو سند لناو فرمودناسي دا كسندي عالي بينا قطري واتا او راوية او مصنفة او كسيك فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كودا كاتو دي جيرتو كم ترين راوي هبه لنيوان او لنيوان بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم امامي ذهبي كاتك وصفي دارمي دكا دفرمي صاحب المسند العالي خالني مسند وسند چي برز كجماري چي كم راوي لنيوان او لنيوان بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم هيا لبرأوي زوربي فرمودكاني دارمي رباعية كأول سندي برزة
بنسبت او كاتو سوربي فرمودا كان رباعيه واتا تنها تساركس لنيوان او لنيوان پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم هي وكو باسش ما كد بازد فرمودا شي هي كثلاثيه تنها سيكس لا راوي لنيوان او لنيوان پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم هي او سبارد با بفرمودا كانو بسندي عاليو براوي كان سبارد با مقطوع موقوف واتا قصي هاولانو قصي تابعين لكتابكي دارمي 1402 أثر وتم موقوف مقطوع قصي صحابه وتابعين لكتابكي دا هيا بس أنا دي خوي باسي عندك كده قريته لبو صحابيا لبو تابعي طبعا لواء وتايبت من ديك ك جوازة لبخاري لمسلم أوان زور زار كاتك بتايبتي بخاري كاتك قولي صحابيك يعني قولي تابعيك دهنته بشوي معلق وقطعك لسنة كذا هيا دهنته لترجم

سرکردیان دبی روزی که دوباره بکات و بالا من دلم نخیر دوباره نکات و تا رأی فقی خویه لو باره یان لبری اوی که کسی چی بروجو اگر کل تایو خوی بده دلی لا عرب الکحلی بأسن دلی هیچی تدانیه تأثیر لا روزی که نکه یان سبارت با ریوی گوشتی ریوی آد خوری یان نه دلی اکرهها من کراهتم هیا با بوی که گوشتی ریوی بخوری طبعا زود داريش كاتك زناني بيشوكا قوتيت يعني أكره هذا يعني كراهتك زود ما بس يعني أبوك حرامة بلان وراء أن أقصيان لك الدين هذا زار يعني أو ما بس تكيان بو لبون منا لباسي أويك لا سفياني ثوريو دا قوازريتا وكا قرباني سر ببري لدواي نويش بلان هشتا إمام خطبة ده دوتن نویجی ججنی قربان هشتا امام خود برده نویش آیا لبوته که گوشت که قربانی که بکی سر حیوانه که ببریان نه او لیره دلید دیسان دوباره سوده چی فقهی دلید و من ذبح بعد الصلاة والامام یخطب اجزائه دلید هر کسی قربانی که بکا سر حیوانه که ببری دوائی نویجی ججنه بلام هشتا امام خریچی خود بدانه لو كانت هذا ضلي أجزاءه ضلي بلي بقرباني حساب ده بيتسوكا بيجنو يجي جزنا طبعا هو بقرباني حساب نيا بلام لدوين يجي جزنا ودس بيدكا كبقرباني حسابه أو هندق لا سودة فقية كان هندق لو فائد سوداني كالروي تصحيح فرمودا كان حكم دان بس الفرمودا باسكني علتي فرمودا كان لابون من هندق زار حكمي خويه لسر فرمودا كان ده سبارد با فرمودي تيمم كالفرمودة كذا أو فرمودة دهنيتو كبيغنبا صلى الله عليه وسلم فرميتي ضربة للوجه والكفين تنها يكزر دس لا خولة كذا دي لابو دمتاوتو لابو تنها دست كانت عبد الله إمامي دارمي دليته قال عبد الله صح إسناده طلي أو فرمودة سندكي صحيحة فرموديتي راستا لابو نمونا لفرمودي كتميمي داري رواياتي دكا تعليق لسرد الدوات الدوات قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير حماد لنمزاني كز أوفر مديه بمرفوع دابني غير حماد طلب برسياريا لك قيل لأبي محمد صح هذا قال إيه بله صحيحة لا شويني ديكا هلي متن راز دكاتوه يقل فوائد كان أو إيكا تناند هلي راوي كان لمتني فرمودة راز دكاتوه أوفر مديه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود وشويسترين بروجبون بروجبوني داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود بهمان شيء نواجي داود وشويسترين نواجي لله إخوة كان يصلي نصفا وينام ثلثا ويسبح سدسا واتا نيويشو نواجي دكت يقلس الشيء شو دنست والتسبيحات دكت سدسا يقلس شش بلام إمامي دارمي لكومنتي نسأل أو حديثة دادلي إنما هو أنه كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه ويسبح تسبيحه تسبيحاتي خويدك نك يسبح سدسا يجلس الشاشي تسبيحات بك حتى دلي هذا اللفظ الأخير غلط أو خطأ دلي أو لفظي آخري كوتايكي أو هليك هندك لفوائد زمانوانی کان تنها در روز زمانوانی وجود دار امامی داری مقصد سر فرمود کان دکا لبون منبعسی او دکا الإضاء للإبل والإجاف للخيل بس شونک بأسب او پیدا کرد إجاف بلام اگه با حشتر بسی پیدا کرد إضاء یعن دلیل لفرموده کلو و دخرو و تجرو تفسیر کلمه التجرو دکا للاعنی زمانوانی و دلیل التجرو اطلب فيه الأجر و تدعوی أجرو پاداش بکن لا شرحي وشي مصمصة ضلي يقال للثوب إذا غسل مصمصة زلو برقك أقر بشوري بينا قوتري مصمصة أو يكاكن بشيكن لو فوائد سودانيك إمامي دارمي لكتابكي دا باسي دا كسبارت با كتاب أبوابكان وكباس ما انكر كتابكي إمامي دارمي بجوري كتب أبواب فقهي داينا أو أبوابانيك او كتاباني يكم زار كتاب او زا باشان لجير كتاب ابواب هجدا كتاب بازدكا لكتابة كيدا لوانا كدس بيدكا يكم زار بكتاب علامات النبوة بلغكاني بيغمبرياتي وفضائل سيد الأولين والآخرين وفضائل كاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم
أو دواي أو دتة سرته كتاب الصلاة والطهارة وتي كم زربة بلغكاني بيغمبرياتي وفضلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دست بيدكا أو دواء أو دست سر أبواب فقهية كان كبه كتاب الصلاة والطهارة دست بيدكا كنجير كتاب الصلاة والطهارة طبعا باب تدا باب فرض الوضوء والصلاة باب ما جاء في الطهور باب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تا كتاي دواء أو كتاب الزكاة دواء أو كتاب الصيام باشان كتاب المناسك باشان كتاب الأضاحي كتاب الصيد كتاب الرؤية كتاب النكاح كتاب النذور والأيمان كتاب الديات كتاب الجهاد كتاب السير كتاب الاستئذان كتاب الرقاق كتاب الفرائض كتاب الوصايا كتاب فضائل القرآن بوشيوين كتابة كان هجدة كتابة لجير أو كتابة نشدة أبواب تدا لا روي صناعي حديثي وزيادة قصينا سربكين كإمام دارمي وكو محدثك وكو فرمودناسك سودك لكتابكي ورد جيلي هنده زار هنده لو فوائدانا لو سودا نيكا لروي زانستي فرمودناسي وسودي لي ورد جيلي ناساندني راوي ناساندني راوي كا لناس راوبو لبو نمونا لفرمودك دا كا لفرمودكا باس لودكا كا أخبرني رجل من أصحاب بدر يعني يقلا راوي كان ضليك يقلا هاولا كاني بدر أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كجويل بيغمبري خوابه لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إليه من أن أعتق أربع رقاب لو مجلس دانشتم للام خوش ويسترى لا لو يكتسوار عبد آزاد بكم طرق قلت أنا أي مجلس يعني قال كان حينئذ يقص وتتسيروشي درجي راضر قال أبو محمد رجل من أصحاب بدر هو علي رضي الله عنه تتعريف أو رجل أو بياودك أو بياوي لأصحاب بدر شيء إمام دارمي ليرى تعريف أو كسدك كبريتي لإمام علي رضي خوي لسربي لا شو نقلبون مناكاتك يقلب رابي كان بكنيا باسكرايا وتا أبو عقيل أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة لتعريف أو رابي ضلي قال أبو محمد أبو عقيل زهر بن معبد وزعم أنه كان من الأبدال وتا ديناسين أو راوية لا شوني تشيديك بهمان شي وباسي كسيق راويك بناوي أبو معاذ اسمه عطاء بن منيع أبي ميمونة كوات أويك كالسودة كان بناسان دني راوية كان هنده زار تنانات حكم لسر راوية كان جددات لا كتابة كيدا بويك أو راوية ضعيفين أو راوية زي ثقية لبون من لفر مديك أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين لو فالمديدة عثمان بن سعد تدا قال عبد الله لكتب كذا هاتي قال عبد الله عثمان بن سعيد عثمان بن سعد ضعيف عثمان كري سعد راويتي ضعيفة هند زاروكو بيشتش باسمان كذكا هلي راوي كان روندكات وكو يباس ما كركا ويسبح سدسا كدلي او سدسا لكوتاي كدا او هلي هليك بلام بخوي ما بستكا ويكا ويسبح تسبيحه يا لا شويني تشيتر لابو راس كنوي هلي راوي كان قال ابو محمد رواه لا فرموديك دلي قال ابو محمد رواه معاويه بن سلام ومعمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتا سندك راز دكاتو او سندك يكنز الحديث كيبي روايه دكا بلان باشان بخوي دي سندك راز دكاتو هندك زر باسي سماع دكا اي فلان راوي سماع الى فلان راوي هي ان كاويك كلا خاله زور جرنجا كان كفر مدناسا زور باخيان بيدا زور زر اللي فرمود بودا دوزريتو ك فلان راوي اي فرمودي لفلان شيخ لفلان راوي جليبوا يانا زور زر إمامي دارمي أو فائدة إمام بيدا بخشي لكتابة كيدا سماع بستني راوية كان ليكتر روندا كاتو لبون منا لفرموديك دا كفرمودك أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم قال عبد الله لكتابة كدا هاتيا سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعني هذا الحديث سفيان أو حديثي لابن أبي نجيح جيل نبوة تسمع روندكاتو لا
فرمودية تدك سهل بن حماد قال حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة عن الشريد بن سويد قال قال عمر رضي الله عنه يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. قال أبو محمد همام لم يسمع من عمر بينهما قتادة. همام سماعني لعمر لنيوان يندرابيتش كهيك قتادة بوشي ولزوتشين أو سودا جرنجا كسود اللي ورد جري لابو زانيني اللي حديث إمامي دارمي لكتابة كيدا روني دكاتو يكلا خالة جرنجا كان لصناعي لروي صناعي حديثي وفرمدناسية ولكتابة كإمامي دارمي أويك جمع الطرق همو الطريقة كان همو فرمودا كان ليكشوين كودا كاتا وكو إمامي مسلم وكو ويك إمامي مسلم ديكا لكتابة كيدا كباشان إن شاء الله باسي دكين بلاب إمامي بخاري زور زار فرمودا كان بردك على شويني زياواز لبر أوي فائد فقيلي وردقري بلاب إمامي دارمي همو فرمودا كان ليكشوين دا لجيد يك باب دا كودا كاتو يعني هندك زار تعليق لسر فرمودا كان بصحة وضعف وكو ويك قوتمان لا فرمودا يك دا كضلي قال عبد الله صحة إسناده يعني لفرموديك دا مثلا لو فرموديك إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ضلي هذا أصح من حديث عبد الكريم وعبد الكريم شبه المتروك وراء سنة حديثك يا عبد الكريم كأو كسيتي راويتي متروك فرموديناسان فرموديان لي ورنقرتيا أو أنا باش يكن لو فوائد لو سودانيك إمامي لكتابك إمامي دارمي دا ورد جيري خالي تركا جرنجا باسي بكين لكتابكي إمامي دارمي أوش أويكا تخزمتك بكتابكي إمامي دارمي كرا وتبا يخدان بكتابكي إمامي دارمي للايان زانايانو يك لو خالانا شرح كدني كتابكي أوانيكا شرح كتابكي إمامي دارمي كرد يكتابكي بناوي الحل المدلل على الدارمي محمد نعيم عطاء كبشي يكمي أو كتابة لهند لصالي 1622 تساب كرا وتا شرحك لبو بشي تي كتابك شرحك دي كي هي كبناوي فتح المنان شرح وتحقيق المسند للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نبيل بن هاشم الغمري كأو كتابي شرح كدي وتحقيق كتابك شي كردية لدى مجلد باشان حتى ملحقي تشي هي فاشكويك بناوي إتمام الاهتمام بمسند أبي محمد بن بهرام درهناني طرفكاني فرمودكاني كتابك وتسرتاي كتابك كأول أبو تخريجي فرمودا بكارده يكلو أنا كابن حجر رحمة إخوائي لبيل كتاب إتحاف المهارة كتابة مشهورة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة يكلو كتاباني كابن حجر ليردا باسي دكاو سرتاي فرمودكاني دردهيني لبو تخريج كتابكي مسندي إمامي دارمية يكلا سودكان لخزمة كرنكاني أو كتابا درهناني زوائدكاني زوائدي مسندي إمامي دارمي وانتا أو فرمودانيك أو تفرودي بيكده لكتابكاني تردا نية ابن حجر رسالة هي كناوي لنا الأفراد الحسان من مسند الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أو كدارمي تفردي بيكر ديا جرايتي وكالكتي بكاني لبون من الصحيحين داول السناني أربعة دا نية محمد بن سليمان الفاسي كتاب تأليف ذكاء كبناوي جامع يعني جامع الأصول كتاب كاني جامع الأصول كودا كاتو لقى مجمع الزوائدي هيثمي أو دوانا بيكو كودا كاتو لكتاب كيدا باشان زوائد كان ابن ماجو زوائد كان دارمي لبو إضافة دكا أوانيك دارمي حديث كان أو زيادة لسر كتبي خمسة وهروا زوائد دارمي لو كتب دا تمار دكا درهناني ثلاثيات كان وتأو حديثاني كتنها سيكس لنيوان أو لنيوان بيغمبر داهي صلى الله عليه وسلم كأوش بو بكتبي سربخو نسراء رجال كان وتراوي كاني مسند كأوش نبيل بن هاشم الغمري كتاب يشينوسيا الحطة برجال الدارمي خارج الكتب الستة وتا رجال كان راوي جيرد وكاني مسند كلا كتب الستة دا ناوي النهاتية رسالة شي هيك أواني كوكر ديتوا
يان مصطفى أبو زيد محمود رشوان كتابه چي هي زوائدي رجالي مسند لسر كتب ستة ايش بهمان شوا رجال كاني مسند امام دارمي كزيادا لكتب ستة ناويا نهاتيا كواتا او كتابه باي اوانده خزمت كرايا اگر چي بيگومان خزمتي زياتري شي بيوستا وكو همو كتابه كاني تري فرموده بيوستيان بواهي كوا زياتر خزمت بكرين تحقيقي جوانتر بكرين لبو اوي مسلمانان لو سردمي او رومان داخل سودیان لی ور بگر. خواهی گورا پاداشتی بخیری او امام گوری بداتو لسر او خزمت گوری کوا کردی و لسر او کتب گرنگی کوا لبو ایمی بزیهشت. بوا اکتفا دکین با کتب کی مسندی داریمی بردوام دبین لدرسکانی داهاتو با ازنی خواهی گورا بو ناساندنی کتب کانی تری فرموده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

التفاؤل، هل أنت متفائل؟ يقول ما في أمل، حظي سيء، ما عمري أفلحت، أنا منحوس. ويردد قول الشاعر: كلما طقيت في أرض الوتد من ردات الحظ أخفتني حصات. الحياة فيها الجيد والرديء، وفيها الخير والشر، وفيها الورد والشوك، ولن تحصد سوى ما زرعت. وتأكد أن ما تراه بكثرة يعتمد بالدرجة الأولى على ما تبحث عنه وتركز عليه، فابرز للخير يجدك، وتفاءل بالخير تجده، وأحسن الظن بربك. إن الإيمان بأن المدبر لشؤون الحياة هو الله جل جلاله، وأنه عليم بنا، رحيم بنا، حكيم لما يختاره لنا، يجعلنا أكثر تفاؤلا. ما مضى خيره، وما سيأتي خير، رددها كثيرا، وليس لنا سوى حاضر نفعل السبب فيه، ونرجو من الله تحقيق الطلب. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. إن من أهم مقومات انبعاث الأمل يقين الإنسان بأن الله أرحم به وأعلم منه بما ينفع له، ومن انطلق من هذه الفكرة فلن يخشى من الفشل، ولم يتشاءم بالسوء، ولم يحزن على العواقب، ولم يهاب المستقبل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أعرابي محموم فقال له: طهور. فقال: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذن فمات من مرضه. فر موسى عليه السلام ومن معه من فرعون وجنوده، فكان البحر أمامهم والعدو خلفهم، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. إيمان يزلزل صخور الشك، وحسن ظن يمسح غبار اليأس. إن الفاشل يتشائم من كل شيء، والناجح يستفيد من كل شيء. الناجح يرى أن الحل صعب ولكنه ممكن، والفاشل يرى أن الحل الممكن فخ ينبغي الحذر منه. الناجح يرى في العمل أملا، والفاشل يرى في العمل ألما، وهذه الرؤية منهما هي سبب الاختلاف بينهما. لا تتردد الآن، وإلا أصبحت سجين أفكارك، وتقدم ولو خطوة نحو الخير حتى لا تهرم وأنت على رصيف الانتظار. وتفاءل، فالقادم دوما خير. سلام.

أن ملخص العلاقة بين المؤمن وربه أنها تربية وتعليم تماما كما يربى الطفل ويعلم ليكون مستعدا لما سيأتي من مراحل في حياته. هذه نقطة أولى. أما النقطة الثانية فإن الله يكرمه إما بعمل صالح أو ببلاء أو بصعوبات أو بأسباب تدخله الجنة بفضله وكرمه. العلاقة مع الله تختصر بهاتين النقطتين ونقاط أخرى كثيرة طبعا، ولكن أحببت أن أذكر ما سبق من نقطتين لأدخل بهما إلى باب الدعاء. الدعاء يستخدمه الإنسان لطلب الخير لنفسه، ولكن من قال أننا قادرون على تحديد هذا الخير؟ قد نرى شيئا ونظنه خيرا وهو شر، لأن علمنا محدود. أما الذي ندعوه فهو العليم الحكيم، لو لم يكن كذلك لما دعوناه. فنحن عندما نسلم أمرنا وندعو ونحن واثقون فإن النتيجة ستكون خيرا حتما، حتى ولو لم نفهمها في لحظتها. وأساسا المؤمن في حال الدعاء مستمرة، لا يدعو فقط في لحظات الطوارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أحد الغلمان كما ورد في الحديث كلاما ليكون منهاج حياة له، قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الدعاء ليس لحظة طارئة، بل هو منهاج حياة. نحن نطلب المعونة من الله 5 مرات على الأقل في اليوم، حين نقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله المعونة في الدنيا والآخرة. فالدعاء هو الأكسجين الروحي للمؤمن، لا غنى عنه أبدا. ولذلك كان الصحابة يسألون الله حتى في شراك عليهم، وكانوا لا يقبلون على أمر دون استخارة. إذن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، وإجابة الدعاء ترجع إلى حكمة الله. ومن الأدب أن لا نعترض، فنحن ندعو الكريم الرزاق الشافي الوهاب، ونحن واثقون أنه سيختار الخير، ولكن في الطريقة والوقت الذي يراها مناسبة. مثال بسيط: لو أن ابنك الصغير طلب منك شراء مسدس، فهل ستفعل ذلك؟ ويظنه خيرا وأنت تعرف أن فيه من الضرر، فتصرفه عنه أو تعطيه ما هو أنفع منه. هذا هو عين الخير، حتى ولو حزن الطفل لن تفعل ذلك. ومن تجربتي الشخصية، في يوم من الأيام دعوت الله كثيرا بصدق ليتيسر زواجي. تأخر الأمر معي وأخذ معي 1.5 سنة، وصادفتني أزمات ومفاجآت لم أكن أحسب لها حسابا. تألمت ومررت بصعوبات لا تنسى، وصدقوني إلى الآن أذكر طعم تلك الآلام، وأذكر نفسي وأنا أدعو بحرقة وبصوت عالي. فالأبواب كلها أغلقت في وجهي في تلك الفترة، ولكنني اليوم صدقوني أنا ممتن لذلك الألم، وأنا أحمد الله على كل لحظة تأخرت فيها إجابة الدعاء. الألم جعلني إنسانا أقوى، أنضج، أكثر قربا من الله. وكذلك الأنثى إن مرت بمثل هذه المحن خرجت منها أعقل، أصفى قلبا، أقرب لله، وقد تصبح أكثر حكمة. يقول الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لاحظوا، ومن يؤت، إذن الحكمة تعطى من الله. بالله عليكم، هل نصل للحكمة إذا كنا في رفاهية مستمرة؟ بل تكتسب من المواقف والصبر والدموع والاختبارات. الأنبياء وأنفسهم لم يبعثوا فجأة، بل مروا بظروف وتجارب. وابحثوا في القرآن عن معنى استوى التي وردت في القرآن. قال الله عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الأنبياء لو لم يمروا بظروف صعبة لما كانوا قادرين على مجابهة العالم. إذن ما تعلمناه إلى الآن هو أن المؤمن في حال الدعاء مستمر لأكبر وأصغر شأن في حياته، لأنه لا يعلم الخير ولا يعلم ما يوجد في الغد. وعلى سيرة لا يعلم ماذا يوجد في الغد، انظروا معي اليوم في وقتنا هذا كيف تتغير الدنيا في لحظات. في كورونا تغير العالم في ساعات. مليارات الأشخاص اضطروا للجلوس في بيوتهم. أكثر الشوارع ازدحاما على مدى 24 ساعة باتت فارغة. الأسواق التجارية أغلقت لأشهر. الكعبة باتت خالية لأشهر. كان ذلك بالنسبة لي درس كبير، إن الحياة بيد الله. إذن خططك قد تتغير في لحظة، والله يدبر لك الخير. إذن أفضل سيناريو للمؤمن أن يكون دائما مع الله، أن يدعو الله، أن يتوكل على الله. وهذا ما قصدته أن المؤمن في حال الدعاء مستمر حتى
لأصغر أشياء حياتنا مع تسليم كامل في النتيجة، لأننا لا نعلم الخير ولا نعلم ماذا يوجد في الغد. سبحان الله، فتاة لا تكمل مع خاطبها فتظن أن الدنيا انتهت، تبكي تتألم، ثم بعد سنة تتزوج من هو خير منه وتحمد الله. المؤمن في حال الدعاء والتسليم دائما. لا يكون حظك من الدعاء مجرد الإجابة الحرفية، فربما ما تدعوه ليس الخير والله يعلم. يقول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويقول الله تعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وتأملوا هذا الحديث العظيم: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. ما أريد أن أقول أن هذا هو حال المؤمن عندما يقترب من الله، يصبح أغلب دعاءه هو رضا الله، فهو يعلم أن رضا الله يعني التوفيق، يعني التيسير، يعني الخير، يعني الطمأنينة، يعني راحة البال، والأهم الرضا بأقدار الله. وهذا عين الحكمة، أن نحصل على الخير من الله وأن نرضى به وليس على ما نريده حرفيا. قل الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. هل للدعاء شروط؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وقال أيضا: يأتي رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له. إذن عدم الاستجابة قد تكون إما لأنك دعوت بما ليس هو خير لك، أو لأنك بحاجة لمراجعة القلب والتوبة، أو لأن الله يحب صوتك ويؤخر الإجابة ليعطيك أكثر مما تطلب، أو لأن الله ادخرها لك في الآخرة. يقول سبحانه في الحديث القدسي: إذا سأل عبد ربه مسألة يقول الله لجبريل أعطه فإني لا أحب أن أسمع صوته، ويقول عن آخر: لا دعه لا تعطيه فإني أحب دعاءه. وفي النهاية أقول لكم: كن مع الله ولا تبالي، فأمرك كله لخير.

0: أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف الخلاص من شيء عقد في القلب لا يرضاه الله تعالى؟ أثابكم الله.
1: الدعاء، أن يدعو العبد ربه وأن يضرع إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى والذي يكشف كل ضر وبلوى، وأعظم البلوى بلوى الدين. فإذا وجدت في قلبك داء وبلاء فاضرع إلى الله، فإنه مقلب القلوب، وادعو الله فإنه علام الغيوب، وثق بالله فإنه يفرج الكروب، وإياك ثم إياك أن يخذلك الشيطان أو تسترسل في سبيل الغي والهوى والعصيان، بل كن واثقا بربك معتمدا على الله، فإنه إذا كمل يقين العبد في دعائه استجاب الله دعوته. وإن العبد قد يبتلى بالفتنة في قلبه أو جسده، في سمعه وبصره وجوارحه، فيأتيه الشيطان ويسول له أنه لن يترك هذه المعصية، وأن قلبه تعلق بها، وأنه فليس هناك بلاء على العبد أعظم من الذنب مثل هذا البلاء، وهو أن يستشعر العبد أن الذنب لا يتركه، أو يستشعر أنه لا يستطيع أن يترك الذنب، فهذا أعظم من الذنب، لأن هذا خير شر معين على الشر والعياذ بالله، هذا أشر من الذنب. ولذلك أصدق الناس من علامة صدق العبد في عبوديته لله أن يبتلى بالذنب ويتعلق به قلبه، وإذا به عنده يقين أن الله قادر على أن ينجيه من هذا البلاء في طرفة عين، بل في أقل من ذلك. يكون عند العبد يقين مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت ومهما غيب القلب من داء وبلاء، من حسد وغي وهوى وشهوة ومعصية، فإن الله على كل شيء قدير. فإذا وثقت بالله فإن الله يزيل ما بك، والله جل جلاله يشفي وهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، فيشفي من أسقام القلوب ودوائها وبلائها وشرها وعنائها، لكن باليقين به سبحانه والثقة به جل جلاله. فثق بربك فإنه نعم المولى ونعم النصير. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، فإياك وكل ما يثبت هذا الأمر المحرم في قلبك. فإذا كان الإنسان مبتلى مثلا بسوء الظن بالمسلمين، مبتلى مثلا بالفحش، بالشهوة، بأي معصية، يبتعد عما يقوي هذا الأمر في قلبه، يحرص على البعد عنه، والبعد عن كل شيء يقويه من سماع محرم أو كلام محرم، ويأخذ بالأسباب في التوبة الظاهرة كما وفقه الله في الإنابة الباطنة. إذا جمع الله للعبد بين اليقين في قلبه والفرار إلى ربه بجسده فإن الله لا يخذله. أمر الثالث أنه إذا حصل عندك هذا اليقين فاعلم أن لله حكما حيث ابتلى عباده. فمثلا البعض يبتلى بذنب في شهوة سمع أو بصر، أو يبتلى بحسد في قلبه، أو يبتلى بعجب، يبتلى بداء من أدواء القلوب، ثم يصدق مع الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب فينجو، ثم يكبو والعياذ بالله. فإذا كبى فعليه أن يرجع أكثر من رجوعه الأول، ويصدق أكثر من صدقه الأول، لأن الله قد يمتحن العبد، فإذا كبى وضعف يقينه استولى عليه الشيطان وقد يتردى. ولذلك تجد البعض يترك المعاصي ثم يعود، ثم يتركها ثم يعود، فإذا جئته في الثالثة والرابعة إذا به قد قنط ويأس. لكن من الناس، وهذا مشاهد ومجرب وكثير من أخبر به وهو معلوم من سنن الله، من يكبو ثم يقوم ثم يكبو ثم يقوم ثم يكبو ثم يقوم، ولا يزال يستصرخ ربه، ولا يزال متعلقا بربه، وتتكرر عليه، وهذا هو العبد المفتتن التواب الذي يحب ربه، لأنه من قوة يقينه وإيمانه أن الله يحب التوابين ما خاب ظنه في الله. ولذلك تجد الشيطان دائما حريص على هذا الأمر العظيم، وهو أنه يقول للعبد إنك قد كذبت على ربك، أنت منافق، كيف تكرر، كيف متى ما صدقت مع الله ولو بعد مليون مرة فأنت صادق، ومتى ما تبت إلى الله ولو بعد مئات الملايين من المرات فأنت تائب. لأنه متى ما كان العبد عازما على الإنابة إلى الله آخذا بأسبابها ولو تكرر منه ذلك مرات وكرات فإنه على خير من ربه. وثق بالله عز وجل كما ذكرنا، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله سبحانه لنا ولك وللمسلمين المعونة، والله تعالى أعلم.

ولهذا يا أخوانا نقول لكم دائما في وقتنا هذا انتبهوا لهذا الجهاز الصغير هذا الذي عبث بكثيرين، جهاز صغير جدا قدر اليد عبث بالرجال غاية العبث، اسمه الجوال. صار يأخذ منهم 7 و8 ساعات و9 ساعات في اليوم الواحد، وعطل بعض طلبة العلم عن طلب العلم، وعطل بعض الأولاد عن بر والديهم. يأتي عند أبيه وأمه وقد اشتاق إليه ويقبل رأسيهما ويجلس عندهما يحرك الجوال، والله إن هذا ليس من البر. كيف ينتظرانك بشفقة لمجلسك هذا ثم تتكلم معهما مجاملا ثم تستمر في مطالعة الجوال؟ هذا ليس من الأدب مع الوالدين. هذا الجوال لا يأسرك يا أخي، حدد لنفسك وقتا لا يعبث بك. دخلت مثلا إلى حساب نافع وليس بمحرم الصباح، اجعل فارقا كبيرا بين دخلتك الأولى والثانية، ثم إذا نظرت إليه أن طالب علم ومسلم، أي مسلم حياته ثمينة جدا ما تضيع، تجعل وقتا محدودا ثم تغلقه، لا يعبث بك هذا الجوال. حياة الإنسان تضيع بهذه الطريقة. إذا كانت الشوارع مزحومة بالسيارات والمشاغل كثيرة وأعباء البيت، ثم يأتي هذا ليأخذ منك ثلث أو ربع يومك، متى ستتفرغ لأمر دينك ودنياك؟ متى ستتفرغ لطاعتك لعبادتك لأذكارك؟ حتى بعض الناس، وخذها يا أخي يا طالب العلم، خذها قاعدة ودقق فيما أقول جيدا، إذا كان الجوال يزاحم الأذكار الصباحية فمسارك خاطئ. يا أخي لا يعبث بك هذا العبث، قل أذكارك ولا تنظر فيه إلا بعد أذكارك يا أخي، حتى لا تنساها حتى لا تنام. وكذلك الحال بالنسبة لوردك من القرآن، إنسان يقرأ كل يوم جزء من القرآن، جاءت أخبار وجاءت أمور وجاءت أحوال، فصار يتابع قال اليوم لم أقرأ إلا نصف جزء، هذا من غفلتك، خطأ هذا. وردك من القرآن هذا لا يعطلك عنه أحد نهائيا، لا جوال ولا غير جوال، إلا مرض ليس لك فيه حيلة. حتى لو سافرت يا أخي اقرأ من حفظك، حتى لو أتيت إلى طبيب خذ معك المصحف، أو حتى إذا كان في الجوال أو غيره المصحف اقرأ. لا يعبث بأعمارنا هذا الأمر، هذه أنفاس وأوقات وأيام محدودة ونمضي من الحياة. يبني الإنسان في الميزان يجده بإذن الله تعالى في تثقيل حسناته، أما أن تضيع أمار طلبة العلم بهذه الطريقة هذا مسار خاطئ يا إخوة. الحقيقة أنه فتنة، وأنه عبث بحياة الناس عبثا عجيبا، ولم يعبث بهم سلطان قاهر ولا أحد كبير، جهاز صغير يعبث بحياة الإنسان، حتى وهو يقود السيارة ينظر فيه، حتى وهو في المسجد يتأمله، حتى وهو عند والديه ينظر فيه، حتى وهو يقول أذكار يقول سبحان الله وبحمده ينظر فيه. أي ذكر هذا؟ أي ذكر تذكر الله تعالى وتدعو الله اللهم اغفر لي وأنت تنظر فيه؟ كيف القلب سيجتمع القلب مع اللسان؟ القلب أصلا يصاب بالغفلة، ويعرضك الشيطان لعدم الخشوع في القرآن ويبعدك عن التركيز، كيف تأتي بمثل هذا؟ حتى بعض الناس يقول أذكار سبحان الله وبحمده وينظر في الجوال، ليس هذا من أدب الذكر يا أخي. ينبغي أن يعلم هذا الجهاز لا يعبث بالرجال العقلاء طلبة العلم، تعطيه حدا وتوقف نفسك عنده، ولا تسترسل أخبار كثيرة ومتنوعة وفيها، وإن يكون تأخذ منها بقدر محدود. حتى بعض الناس على الأكل يأتي عند أهله وينظر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك، لما كانت يده تطيش في الصحفة، حتى ينظر الإنسان إلى ابنه يقول تأدب يا بني كل هذا الأكل، حتى وهم على الطعام ينظرون فيه. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد؟ ولهذا تعرف أن الفتنة أنواع، وأن من الناس من يفتن بمثل هذا. 7 ساعات ستمضي في جوال، 7 ساعات ستمضي في نوم، كم يبقى من عمرك؟ أتدري أن العمر إذا ذهب منه 8 ساعات في النوم، 8 ساعات في النوم لا بد منه، ولا أحد يلومك على النوم. أتدري كم عمرك في 30 سنة؟ 20 سنة، والثلث راح نوم، لا أحد يلومك أن تنام، لكن سيمضي جزء من حياتك نوما، هذا أمر طبيعي عادي. سيأتي الجوال وسيزاحم النوم ويأخذ 8 ساعات، سيمضي ثلث عمرك في نوم وجوال. تقول الله يا إخوة ولا يعبث بكم وأنتم طلبة العلم وأنتم القدوة. قدوة. حتى بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يتصفح في المسجد وينظر صور في المسجد، يقول تابعوا الأخبار، أي أخبار؟ مسجد لم يبنى لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأل عن الراحلة، راحلته ضلت ضاعت، قال لا ردها الله عليك، لأنه ما عرف أدب المسجد. فهل من أدب المسجد أن تنظر في الأخبار في الجوال وتتصفح في المسجد؟ مساجد بيوت الله عز وجل، وأن طالب علم ومسلم لك قدر، حياتك غالية جدا، والبخل مذموم إلا بالوقت. كن بخيلا بالوقت، لا يضع الوقت في جوالات وفي سهرات وفي ثرثرة وفي ما لا ينفعك، احرص على وقتك. لو كان عمرك 100 سنة وسيضيع بهذه الطريقة، سيكون ذو 70 سنة أطول عمرا منك في الدار الآخرة، لأنه انتفع وأنت ضاع العمر بين سهرات وبين جوال وبين متابعات. فلننظر هذا ولننظر في أمر الميزان. طالب العلم ما مزيت مثل هذه المسائل، يجلس يعدد يقول في القيامة ميزان، ما الذي انتفعت به بعد أن عرفت الميزان؟ انظر إلى المثقلات لهذا الميزان، انظر لي ما ذكرناه من أمر القرآن، الحرف بعشر حسنات، حاول أن يكون لك ورد لا يقطعه شيء إلا المرض الذي ليس لك فيه حيلة، حتى يثقل الميزان. أما أن تجلس قد فيه ميزان وفي حوض وفي صراط، ثم ما الذي استفدته الآن؟ عليك أن ينعكس هذا عليك، وأن تحرص الناس على الحفظ لهذه الأوقات، وأن يكون لهذه المواقف العظام أثرها في حياتك.

أريد وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. خصه بالوسيلة، خصه بالدرجة العالية الرفيعة في الفردوس الأعلى، وامتثالا منا لأمر ربنا جل وعلا نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد بين الله جل جلاله منزلة حبيبه في الملأ الأعلى، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر المؤمنين من أهل الأرض أن يصلوا عليه ليجتمع له الثناء في أهل السماء وأهل الأرض، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين.

يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر. دخل وقد جعل نعله تحت إبيطه، ثم أتى السارية فصلى ركعتين، ثم أتى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته الأولى والثانية:

يشخص الصحابة بأبصارهم نحو الباب فلا يدخله إلا صاحبهم الأول، فيأتي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لهذا الرجل ويقول له: يا عم، إني قد خاصمت والدي وإني أود أن أبيت عندك في هذه الليلة. فيبيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ذلك الرجل الذي وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدخوله الجنة، فينظر في صلاته وفي قيامه وفي عبادته وسائر أمره، فيرى أن أمره من أقل الأمر، لم يقوم الليل كما يقومه غيره طولا، ولم يصم النهار كما يصومه غيره أياما متعددة. فيقول له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بعد ذلك: يا عم، والله ما كان بيني وبين أبي شيء من خصومة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 3 أيام متواليات: ادخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فلا يدخل هذا الباب ولا يلج منه إلا أنت. فقال هذا الرجل الصحابي العظيم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات: إنه ما رأيت لا من كثير صدقة ولا صيام ولا صلاة ولا غير ذلك، وإنما إذا أردت أن أبيت ليلي لم أجعل في قلبي غلا على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو من هو ممن ربي في عهد النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ذلك ما لا نستطيعه. إن المرأة إذا أخلى قلبه من غله وحسده وبغضائه لإخوانه المسلمين يكون قلبه صافيا لله عز وجل، فإذا فعل طاعة وأدى عبادة وجد من الأنس فيها ما لا يجده غيره.

0: نعم.
1: قال رحمه الله: وهاهنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى.
0: نسأل الله أن يرزقنا أجمعين التقى.
1: أمين أمين.
0: وأن يحمدنا أجمعين العاقبة، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
1: قال رحمه الله: فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول: يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول.
0: هذا كلام جميل. يعني إذا اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة استحكم سلطان الشهوة، ما الذي عليه أن يصنع مع نفسه؟ قال: يقول يا نفسي اصبري. هنا انتبه إلى مسألة حقيقة مهمة وجديرة بالعناية، مخاطبة النفس، مخاطبة النفس ومحاورتها، مخاطبة النفس ومحاورتها في مثل هذه الأمور مهم جدا. ما يمنع أن تدخل في مثل هذه القضايا مع نفسك في حوار، لأن النفس ملحة على صاحبها إلحاح شديد ليقدم على لذة فانية، شهوة محرمة، ما إلى ذلك، فلا ينساق معها بل يوقف نفسه ويدخل معها في حوار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا أصل في محاسبة هذه الآية، أصل في محاسبة النفس، هذه الآية أصل في محاسبة النفس. فإذا تسلط على النفس داعي الشهوة اللذة المحرمة لا ينساق مع هذا الداعي، بل يخاطب نفسه، يخاطب نفسه بما يجعلها تقنع وتقتنع وتكف عن الإقدام إلى تلك الشهوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. وهذا النظر نظر جميل جدا في مثل هذا الباب، قصر الأمل والنظر في أن هذه الدنيا سريعة الزوال، سريعة الفناء. تريد تعرف سرعة زوال الدنيا، قد تكون نفس شخص، انتبه، قد تكون نفس شخص متعلقة بشهوات دنيوية كثيرة، وضع مخططا لفعلها وبرنامجا يسافر فيه من أجلها، ويضع البرنامج العملي لهذه الشهوات الدنيوية المحرمة، ثم في طريق سفره إليه تقبض روحه. وهذا حصل ويحصل، تقبض روحه وتنتهي ونفسه مع هذه الشهوات التي نفسه منساقة وراءها. العاقل لا يكون مع نفسه مطاوعا، لا يكون مطاوعا لنفسه وراء هذه الشهوات الفانية، بل يحاسب نفسه ويزن عمله ويعد نفسه للقاء ربه، مثل ما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فمن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزن عمله وأن يزم نفسه بزمام الشرع، و يدخل معها في خطاب، في حوار، في حتى تعتدل وتستقيم وتسير على الجادة السوية.
2: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بردوام لخزمت فرمدكان الرسول عليه الصلاة والسلام ل كتابي الاعتصام بالكتاب والسنة للصحيح بيشو أبو خير رحمه الله، أم كتابي كناي الاعتصام بالكتاب والسنة. لو بابي أبو إنكبيوتي باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخيري ناي بابكك باس ما كرت هاتي نسر فالمدي حود زارد وصحف دو حود كلا صحيح كدا هي أفرميد إمام بخاري أفرم رحمه الله حدثنا آدم بن إياس بن أبي إياس حدثنا شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله كما بس بي عبد الله مطلق عبد الله كل مسعود رضى الله إلى سربيت أجرته أفرمع عبد الله كل مسعود يفرمو إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين سيريكا. أما قولي ابن مسعود رضي الله إلى سربيت يعني فرمو ديقني بلا بيغنبري خواهي فرمو عليه الصلاة والسلام وانيا يعني ابن مسعود فرميد إن أحسن الحديث كتاب الله بلا أما أنا جزء إن لفرمو ديكي بيغنبري خواهي عليه الصلاة والسلام يعني بارحال أول جاري بيجن بوشتيك بوشي لن بابا إيهاني بخاري رحمه الله لبر أولي أن بابا نباز لأواك تمسكو بيوزبون بقرآن وسنة ولا ندان لي لا إيمان بيرو باورا لا سلوكا أخلاقا لا عبادته وبرستشا لا معامله وما والله كردن لقل خلشي وكروني فروشتن لهذه شكل ما ندا اعتصام وباراستن تنها كتاب وسنة نك أقواليته وقصيته وأمانة كواتا هرتشي يك إشارة بدأ بويك جرانوي خلق التثبيت كردي أم دو أصليا إجلس الأماكات أم أثري ابن مسعود رضي الله إلى سربيت أفرميد أحسن الحديث كتاب الله يعني أحسني حديث كتابي الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى كتابك يخيب أحسن نوابات وأني يعني نحن نقص عليك أحسن القصص يعني أو كيما يجرنوا أحسن لناهم يعني حسنني بل أحسن يعني وكواتا كلامي الله سبحانه وتعالى أحسن كلامه يتر شتيش كني لو باشتر بيت لو شاكتر بيتا وكو إنسان وابسي بي بي وي كواتا ابن مسعود رضي الله عنه سلم يفرم إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هدي بم صيغيه هاتوا وهروها بهداج هاتوا يعني أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم زياتريش أحسن الهدي هاتو يعني لا نسخة كان هدي ريرو ريبازة وهدى بيشواني قمرائية يعني باشترين خود وزينه أويكا بيغنبري خواه عليه وسلم هداية الرير نموي أويكا بيغنبري خواه هنا عيوتي أقرب هدى ببين هدي بريتيلا طريقات سلوك باشترين سلوكك إنسان بيجريت ريرو ريبازة كي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كتشي كردوها باشا نفرميد وشر الأمور محدثاتها وخرابترين شتي شويك داهن دراون تعزى داهن دراون كام يعني شتيك نلا قرآن داهية نلا سنة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام دروس كراو داهن دراون هنا وتراو تبيشواني طبعا بابا تر أوليك لعرفي شرعة بيوتي بدعة بيوتي بدعة تعزى داهن دراون كام بدعش إما أبيه ودب زاين هرب كرتو مختصري إما بدعيك ماني بيوتي بدعي شرعي واضحة بين أبريتي لها شيء ابتدي يعني تازة داهن درابيت تازة هاتبية تبيش وشيك تازة بيت أوي كشرع نهي لك ردو أو بدعان كبيواندي بمسائل شرع وهيو أصل شينية لقرآن ولسنة دا يعني أصل شينية أو بابة الويادة أصل شينية لقرآن ولسنة دا بلام هرشي يشيكش كتازة داهن درابيت لغويا هرفيوتي بدعة يعني لغويا زمانا يعني هرفيوتي بدعة مثلا لسردمي رسول الله عليه الصلاة والسلام آية فرمودا تا
تدوين كراوة يعني بو معناه أي كباب وكتاب وبشبش وجاب كده تو معناه واضح كلمة أنا اشتيو اللي قلتوا أو تماشى بكي اشتي شيء طازة ده هندراوة بلا ما أنا عبادته شتى أبابيك قسلا سر أوكي بلين أما قصيك إلى آخره بشرع وهي يعني عبادتي طازة هي نتناوة جورج لسلوك وخوا بريسي هي نتناوانة واضح إلى آخره بوانونية إلى آخره بشيوازي ما مثلا نحو صرف كعلم يكن زانست يكن إما هم أنا لسردين في غنبري خو عليه الصلاة والسلام نحو صرف نسابي تواني يا دان درابيت يا خلق قاتب مثلا يا ساكاين دارش بيتو داين أبيت كتابي لسر نسيبي اشتيو هم النية دواتر أما هاتوكو علم دارش دواتو أصولي فقه يعني أماني كبردوان فقه فتوى عن دعوة لصحابة لشي هيش شيء نسيو تواني كبيبوتي أما أصول فقه وأبي بخير دي تدراسة بكريت نا بلام أو أصولاني كفتوى عن لسر دعوة واضح بوا ديار بوا دواتر علماء مثلا كأخذت بار الشافعي رحمه الله للرسالة كم قصة كاتوا أصول فقه دانا وكوشي وكو تدوين نسيو تواني إخوتو قرما أنا سيدي هم يعبكي دموي للمنطلقي شي أو كشتي شي طازن وهاتو تبيشو أنا بتبدع هذا بم نوعية معاملة بلا ما معنى أويك بيوتي أو بدعيك ألين ضلالة أويك كابراش تيش كدا بين الدين داري وتشريعي كات يعني ببيت أويك دايناو بو نمونة لديني الله سبحانه وتعالى دياري كرا أوك إنسان شو ركعات نيوجا كابي كابا بينش بو نمونة لبوري بينش عبادته وخوا برسي زياتي تيا وسجدي تيا ونيا إما بينش نيوجا مان هي وكو فرس بكيتا شش بكيتا حود روجويش كواجب كيك الله سبحانه وتعالى واجبين كردوا روجويش كب كيت السنة بلي أما خير وأجري هي وباداش تي هي كشرع منالت مثلا كبرى روجو مطلقة قال هالروجو قري اعتيادي بلا مش يشكر روجو قري كاك تو قال هموس يشمان يكبر روجو بيد سيشمان أجركي أو هاي وكاي يقول أو باداش ده توشي أمانة مثلا أمام كبوبة بتشريع دارج لا ببي يقول أصلا روجو ديني الله درجة كراوي مني يعني الروجو هي يعني السنة رسولها هي أنه بس تخصيص كردني بكاتشي محدودة وانية تخصيص كردني وتايبت من ديتي كردني بأجليكي دياري كراواني أبدا بدع ما دام تحمي مكلت بلا منتك عبادات دي إنسان خوي بشخصي خوي مثلا بو نمونة من ورديكم هي بو نمونة ورديكم هي روجانة أو دي استغفاركم بيني خومو الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام لهمو مجلسيك بلاني كمواني نزيكي حفتاجة اللي بستاو فرميت ربي اغفر لي داوي مغفرتي كردوه باش من للروشك هزار جاري الله هزار جار داوي لي خوشكونا كم لأ الله كذا توي ملا بدعي كردوه نعم باش بس ين بخلق الله من كاكا بيكن بقى ياسا همو روشك هزار جار استغفار بكم بلن استغفر الله استغفر الله استغفر الله هزار جار الله سبحانه وتعالى هرش كنا حدي خوش بيت يان لوقتك مخصوصة ام استغفارانا كيو استغفار كان عالم كاتا دا استغفار شاكا لبيعني سعاد دا بودو انصد صد جار بلن استغفر الله هزار جار بلن استغفر الله أما تو أصل استغفار أصلي يا لشرع الله ده تحديد كردني وقت وزمنك أبي تشتكي تو داد هنا وبس أقولك شادي يا كيد بس من وقت خدي خون بيني خون والله أي كم بوي أم بريد بدعية وردكاليش تياب كيد شو كسا هالشيء بكبر الله بدعية ما ده مش شرني يعني كبر دعاء كبارنا وكبوشي بدعية ما دام لدعاء وبارنا وكا مخالفة كشرعية يعني واجب شيء نكرده بس أقولك شيء يعني بلكا كوتو بدعية كأنجام داو وهر وهاب وهمو جوريشكا لجولة كان عبادة أقر شيء يعني هر هندق العلماء خوشيان باراسو لوانيك ظاهرك شيء مشروع وتيانا بوي هلا سر أصلا كبين يعني بو باراسونو سلامتي يعني هندق لتدويني المكان يجل قليا نبو بو اجكو وتيانا سرك يشي بوشتي زيادة روي كردن كيف يعني سرك يشاو وانيا بلام حقا بدعا وكل شرعي الله سبحانه وتعالى ويكا مقدمة إلا أصل شيء نبي بناء غيش نبي لشرعي الله سبحانه وتعالى توب يشتيش كداب رجيتواني دروسي بكيتو داي بنين دوكو تشتي حتى ابن حجر رحمه الله لفتحة أثاري قيند لبابلين كإمام أحمد بسندي كيشاقي هند أفرميد غضي في كوري حارث فرمي عبد الملك كوري مروان رزاق الله إليه برحمة الله إليه بيد الله إليه خوش بيد فرموي جاب شو بنادم بيوتم إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصر مشاوريش بيكار يا ما هاتين خلق ما كوكر دوتو لسر أويك لسر منبر لكاتي دعا كرنا داز برس كانو يعني إمام انتو موارد لسنة رسول عليه الصلاة والسلام مثلا بنج شهادة برس كردوتو وانيا لكاتي دعا كردنا يا ما هاتين خلق ما كوكر دوتو لسر أويك
لكاتي دعاء كرتنكا أبي هموتان إمام جلس برسكاتو خلق جميل جلس برسكاتو أبي بيكا باشان شيكاش وهروها همو دواي نواجي كي بيانيانو دواي نواجي شي عصر قاسك دابني شي تشيلو شام ببجارتو قصيان ببجارتو حكاتيان ببجارتو يعني دس برسكتنو ولا دعايا متواترة مجالية يعني ونيا متواترة شي لفظي جنبي متواتر شيء معنوي متواتر معنوي شيء متواتر معنوي لفظي اويك فرموديك اويك بيال المتواتر هرشان ده حقيقه متواتر الحديثه ما دام باس من حديثه متواتر بابتك المصطلح حديثه داندراو يجنا للمتقدمين منهج متقدمين حديث يجنبو بي بوتي متواتر نقول ام حديثه متواتره شكون حديث شروط صحيتها صحيحه يتشنك زي جيرته تشنك زي جيرته انا يلاقبون بين تصنيف يمكن بين متواتر لبرو لما منهج متقدمين اش تكنيبي بده متواتر لما منهج متاخرين وكو تاصيلات وكو علمي كمصطلح دا دراو اقل شيء عندك اظن اش تكنيبي بده متواتر لحقيقه ده يعني بويك او عندها ناو ونيه متواتر اويك فرموديك او دخلك بجيرته انا بوتريد يستحيل تواطؤهم على الكذب هناك هم يا متفق من لسوي كدروبك او دخل جرابتيو ايت الخلاف كوتو توي كشنكس بشنكس متواتر طاو ابيت مثلا بسيكس سيكس بجارتو بيانشكس بجارتو دكس بجارتو بيسكس بجارتو انا تا تشلو بنجاش من هي او كاتبت متواتر واضح اي والله لا علماء حديد الحقيقه دا متقدم مش تكنبو بيبوتيا متواتر احاديث تصنيف كلا احاديثي صحيح كشروط صحيتي هي صحيحه شروط صحيتي يعني مقبولني صحيحني إذا لما بدر شيش كوجودي نبوة بارحال داس بارس كردنا ولا أو كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كاتي دعاء داسي بارس كردوتو أنا الكبارات وداسي بارت صيغة لصيغة كاني داس بارس كردنا وبيت يعني داسي أهوا جود كرد بيت أهواي كرد بيت برزي كرد بيت وتعاقب من بالي در كوتوا بشي واس جاواز جاواز كان لحادثة ورودا وجاواز كان لا حالة جاواز كان كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أو عند فرمو دمان هي كبين درا وكبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كاتي دعاء داسي بارس كردوتو أنا قشو تحدي كبير تحدي متواتري معنوي يعني معناها مو فرمودا كان باسي داس برسكت نوا كان قشو تحدي تواتر نقيك حديث بالذات بتاقي تانية متواتر بيت أم بابة الإرياء أو هاي باشا نش قصة جيرانو حكاية جيرانو بو خلشي قصص بو موعظة دان بو آموش قالي كردن بو دراس لكاندن بو لن بابتانا داما ناو لدو نجي بيانيانو نجي عصران خلق دابني شيتو حكاية بو بجيرنواني فقال أما إنهما أمثل بدعكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها فرمي أما يعني أخير بدعتانا وبعشرين بدعتانا جينا بدعتان زورة ومن يجب والله نادم واني وما داني بجدار من لو إشيء هذا بو شكرا فرمي باسم لأن البيغمبر خاصة كفرميتي هيش كاتك بدعيك نهاتو إلا لجيء بدعي سنة من يندراو قاعدة شورد إيش أما يعني كشيء جورت شيء باور ببراني خوام لهر عبادتك لعبادتك أنا أجر اكتفاب كين بوي كبيع غمباري خوا كريوتي عليه الصلاة والسلام خلق فريانا كي بدع دروس كات يعني خلق خدي خوي فريا دروس كتني بدع أنا كبيت يعني مثلا أنك كابرايك وكبيع غمباري خوا نيشكو عليه الصلاة والسلام شن دماغه تقول نيجا شون نيجي كدوه مثلا شون رجوي كدوه بيغمبري خواه شون ذكر كاني كردوه شون مثلا سنة كاني كي كيبو إما سنة أنجام بدون الرسول عليه الصلاة والسلام أقل بيتو إنسانك بدو أمانة يبشيت لحر عبادتك لعبادتك كان محاولة بك أو بك كبيغمبري خواه كردوتي عليه الصلاة والسلام دلنيا مفريا بدعناك بي فريناك بي بيسي بو بيش دروس بو لحقيقة ده بلان بويا فرمي هركاتك كسنة بدعيك دروس كرا يشيك هاتش تشكي دانا لو شو ندا حقيقة سنة هي لويا كبكري امري اندريت افوت اندري بشوي شي عام قال بر او يعني كواتك اكتفاء بويك بكن فرميتي فتمسك فتمسك بسنه خير من احداث بدعتي انسانك رواه بس سنتك باش تقول لويك شتي هي تاصل بين التناو ما دام تعبد وعباداته جالش كجيله موانع بدعه بيوندي بحركه اداري جانونيه مثلا شخص يبي يقول اخوك بيغمبري خاص ولا سياره نبوكاته سياره بدعه يعني مثلا بيغمبري خاص بسوي تيار انه بوكو تيار بدعه يعني انا الى عقيب اذا اروج يعني روجانو كسكني رجله ما بقدي
مثلاً کاتی خود چون بیل حلقان دراو اسابه چه طریقیش که حلقان دره کاتی خود چون او توزیع کراو اسابه طریقیش که او توزیع کره کاتی خود خزمتی حاجی کان چون کراو لا حجا اویان بدرتی اسابه طریقیش که خزمت دکره اما انا کس نتوانه بلان بیده اشکو اما انا بریتین لتخصیص کردنی عبودیتی عبادتی ناسی خواه پرستی که انسان بی که برابر با الله بلای پیغمبری خواه او کردو تیمنیش اللہ اگر لاودا مخالفه کردو سر پیچه کردو كواتا اما اكتفاء من القران والسنه بس الحقيقه ده يبو انجام داني عبادته كان وكو خدي خوي قران والسنه بس لو بدر اما بينا وتر بدعه قلبيته مثلا وكو عرزم كردن من بشون ذكرك كان بو الله سبحانه وتعالى شان جار ام ذكر اكم شان جار ذكر كان دوباره اكم واني استغفار حمد اساسي ذكر اما بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام والسلام فرمى الدعاء انه اذا كان سيوسي جار سبحان الله سيوسي جار الحمد لله سيوسي جار الله أكبر جارج لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأخيري فرمو ذكر بحش أما الذكر يكو عبادة مخصوص دياري كرا ولا دوين يجا من أنجام يدا پیغمبر خواه فرميتي هل كسيك أما بك أما أجرك يدي بحش أكري من سيوسيا كان بلام سيوبيان جار سبحان الله سيوبيان جار الحمد لله سيوبيان جار الله أكبر دو جار لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن كل الحمد أما بيوتي بدعة تأكيد بحش أم ذكرنا أوا أكمل دوين يجا كان بلام من الروج كا هزار جاري كلام سبحان الله هزار جاري كلام الحمد لله هزار جاري كلام الله أكبر شن ده جاري كلا إله إلا الله أكم توحيد أكم أو كاتا أما بيد أيوك خدي خوي لا بيد عنيه بس لو شو ندي جاري كلام أو كعبادك تقدر تناقش تكيف مثل إضافاتي بو أدرس بكيت أو كاتا بيت بيدعة وانيه بلا أي خدي خوي من سبحان الله أكم الحمد لله أكم الله أكبر أكم شن جات كلا ديك مواني دوباره كمواني ناكل تبلي ده ما بدعه بس زي من بيو عالم عالم كاكا همون يجيك لدوين يجيك بنجاجة سبحان الله بكم بنجاجة الحمد لله بكم بنجاجة الله أكبر بكم صجع بلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تولي بو عالم أما زوزو قولي أما أجركيت يم باداشتي أما دليلي بيت أما دليلي بيت أو كاتت توني بمبر بلا كاكا متو والله ما بدعه متو كي شو ويتو شو توتي أما بكا بوشك كلمة تشريعي كود سنيك خلقي لسر رائع هنا خلقي لسر في ركم لبر أود طالش يورد لبيني أوي كشي بدعيو شي بدعانية أجر كسيك يشتمسك بقرآن وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام اكتفاء أكاتو كفايتي باشان أفرميد أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين كما آياتك ابن مسعود رضي الله عنه إلى سلبة آيات كتائي نصيحتك وتأيبين الباء آتك الله سبحانه وتعالى فرميت وإنما تعدون لآت أويك بابلين باسكرا وبوتان شوكو وعد شوكو هرشا كالروج قيامته ونزيكا إلا ديت وهروها الله سبحانه وتعالى فرمي وما أنتم بمعجزين يعني ناتوان بران برد سوسانك يعني خوتان اللي بدزنواني يعني خوتان ليه در باس بكن روجكي نزيكا وديتا بيشواني كواتا أم الثريا ابن مسعود رضي الله عنه سلبيت فيرما بكات كأصل عبادتك أنا تمسك إنسان بويك نجاتي بيت ورزقالي بيت لو روجك شعوري ما نكات أولا ديك تمسكين بقرآن وكو خودي خويا سنة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أو سنة صحيحي كبومان نقل كلا كم علماء ماندوبون زنان ماندوبون يعني إما بخاري رحمه الله بس ما لكر دولين بخاري رحمه الله لا أول ده حديث صحيح حقيقة كردوتو أنا نشيوتو أما همو حد شيء صحيح هر أمية وأنا بلام أصولي صحيح هم هي ناو يعني أنا كأصولي صحيح إن لفرمايشي رسول عليه الصلاة والسلام هيشي نشيوتو أنا يك نقطة حسكم إشارة بيا بدهم شو كزوجة بعض ذوق يعلن يعني شيء شصاد هزار حديث بيا ما بيشتريش بعضهم كردوه إما كلمة فرمودا قالين أما فرموديكا أويك فهمي إستايب وفرمودا جاواز اللي أويك لمصطلح علماء وزارع علماء هيك بيبوتة فرمودا بازش ما كنت ما أقول أم مثلاً أم حديثي رسول عليه الصلاة والسلام ك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال بونمونة يعني مثلاً فرمو دي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد يا هر فرمو ديك لفرمو ديك كان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أما تنفرمو ديك بلام للاي علماء بچان سند أم فرمو ديك جرابته هدى عنيش بيوتي فرمو ديك يعني أشهد يكفر مودا لحقيقة ذاك خوي يك حديثه للاي إما للاي علماء نزيكي شصت حديث بيت يعني يك دانا
پیبوتی ما شخص فرموده بو چونکه هر لناو سنده که همو گوران لشخصک لشخصکانه پیبوتی فرمودهش کی سر بخو یعنی جاواز لبرو که خرشک مثلا چون 600 هزار حدیث و چیو چیو مانه اخر خو اصطلاح علمای پیشو بو فرموده رسول علیه صلی اللہ علیه سلام جاواز بلو که تو پیدوه بکر 600 هزار حدیث یعنی 600 هزار متن جاواز جاواز يعني اشتبه هانية أشياء هل لو سندية مثلا بخاري رحمه الله إجارته أنا لحذيفة فالمديش كأجارته أنا لا ابن مسعود أنا نفسي فالمدية فالمديش كأجارته أنا لا عبد الله كرع عمره فالمديش كأجارته لا شيء هو هذه شيء شيئا بيوتي فالمدية كسر بخو ما تنكشي نفسي بتنا زائدا لأنه إسنادك تاجاته أو لم إصلاح علماء كجواز وشخص كان جواز من فالمدية كسر بخو جواز لبرو مثلا هندق العلماء هاتون وأنا بتابتي سلام عاصرة وكوبحات وأنا هاتو مثلا قفر مديش يعني نبي وتيان اللي شن شو انا انفر مده هاتو لا مسند امام احمد لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء وجا طريقه جواز كان جاري وا يكفر مده شت شخص فر مده يقداني يعني هر شخص فر مده يكفر مده بوك مثلا حتى مثلا كغادي قالون احمد يكون احمد جوتي من مليون حديث من لبره كاتي كيسوتي مقابلك مثلا شكس بي بيني الف الف احفظ الف الف حديث هزار هزار حديث من لبره فر مجيت على لبره يعني هزار هزار حديث لشو مليون حديث لبرو هم مو شخصك اغوريل نو سندك ابي وتري فرمودي قدكز لشخصك وجرابه تنم ده حديثه ده حديثي جواز لمصطلح حديثه كواتا لم اثر ابن مسعود رضي الله عنه سر بيد ابي مملكة بورز رزقربون ونجات بن روجيك شاورما انا كرت روجيك يا مدى بيتي الاعتصام كذا بكتاب السنه رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني كتابي الله سبحانه وتعالى وهروها سنة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أم دعاني إنسان رزقاركات ليرى اكتفاءكم إن شاء الله وباقيات حديثة كان ويكفريابكم من هل يقريب ودرسة كان إداهاتو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ دعوان الحمد لله.

طالوان او تصرفاتانا او هوس كوتاني او كسن نزانا هيك كارينك لبيغمبري خوا سلامي خال توري نكر سزاي او انساني ندى بيغمبري خوا سلامي خال سربي بلقو بيغمبري خوا زالو بسر اعصابي خويا زرد خنش كالو حالتنا الناس كذا بروي كسك هاواري نكر نيتشران خويا توري نكر بلقو فرمانش ادا كواهاو كاريب بكريتن چونك اگر تو رجوايا اگر ازاري كسكشي دابيو نا ازاري پیغمبري خوا كوتاي اهات نشوين ملي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اسرائي و بلقو پیغمبري خوا آرامي گرد آرام زردخاني کرد برويكي خوش والا ميدايو هاو كاري کرد نرمونياني لقل نوات صدقت يا رسول الله راست فرموهي پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم کاته که فرمود لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پالوان او کسانی که کسی که آزای بهیز اتوانی لمیدان خلق العرض بدا ناو پالوان نیه پالوان راسقی ناویه لکاتی توری خوی گری خوی اتوانه ظالبه اسعيبه لو حالته الريه كانشه ا پیغمبر من بكردار و نشاني دان خو گرتن لحالته تريچيه پیغمبري خو بكردوا سلمان دي براسي او مهرباني او هيتي مهربان تر له مهرباني خو پردگار هم لايك من سرفراز و سركوتو كلا دنيا و دواروش خو پرسي و عبادت ما قبول كه و سركوتو موفق ما كابو اوي في بيت لدواي في غمبري فابروين سلامي خالص السلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة سر هملاك من بسراني برز خوشويس إيمان داران خوشكان برايان لهرشوين وجيقاكن امید دکم و دعوه دکم لذاتی پاچ الله سبحانه و تعالی همو لیک من توفیق بده بتوانین بجوان ترین شواز ذکری بکین و شکری بکین و هروها بباشترین شواز پرستشی لبو انزام بدین. دعو کارم لرب العالمین عزت و شکو مندی و ریز لبو تواوی مسلمانان بجرتو لهمو زیهان بتایبتی لا غزو لقدس لشام لعراق لهم او شنو جگانی که دست دریجه چی گوره هیا لبو لنا بردنو سرکود کردنی مسلمانان. داوکار من رب العالمین برایاتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکاتن دوباره چی ناکوچی لبین مسلمانان لابا و همو لایک من بکاتا کلیلی خیرو قفل الشر وخرافة. ودا وكارم لرب العالمين شفاين خوش كان من بدا قمرايا كان من هدايات بدا او نشك هدايات دراون استقامة بردام بنا في بخشي. ودا وكارم لرب العالمين امن واماني خوي زيات رزور تركل التواوتيك راي مسلمانان وشار مملكة وزيقايا بتايبتي لو هريم كردستان كتيدين رب العالمين آوداني بك بإيمان وبإسلام اللهم آمين. برزن رب العالمين جارش كدر فتي داين كي مهر بردوامين لخزمات هم برنامي بلين كاني پروردگار كرب العالمين توفيقي همو لأك ما بدا بتوانين خزمتي أم پياما پيروزي إسلام بكين بتيك رامن و بیبی تزاد و ذخیره‌یک لبو قبر من لبو قیامت من رومان پیس بی به لخدمت ذاتی پاچ رب العالمین و لخدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمش حلویسک موقفک من هبی لقیامت اعتزازی پیب کن. هر وقت و برهینانه ولا القیرا بردو کباسی گوری و گرینجی صورتی فتح ما کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی کاتیک او سورت دابزی زور زورم پی خوشتر بول حالاتنی خور که بسر جیان من دا حل دیو که دنیای آودان دکاتوا. که پیغمبر علیه صلات و سلام خودی خوی وکو سراج منیرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. كديار پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیش أوي بيت مروفاتي بتكرا لنا وقمرائي وسر لشواوي پاشا قرداني وفوضا دامو بهاتني پیغمبر عليه الصلاة والسلام هموشتا كان تون شوين خوين تون كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتنا كي تسباندني حق و عدالت بو كاتك حق و عدالت واتا راستي و دادگري دا تسبه هموشتا كان دسن شوين خوين بلام كاتك او دوشتا لشوين خان نبن هم حق كبريتيل التوحيد بريتيل الإسلام لإيمان وعدلش بريتيل داد پروري داد غري اگر نبو جيان هيد زمانا واتا چي نامينيت ويهاتني پیغمبر عليه الصلاة والسلام إسلامش مانا واتاي جارج لدائق بنوي تيك راي مروفاتي وجيان راستقيني سنك الروحي بيامكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام موبو.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي كوم اللي بروادارا بان قوازي الله رسولكي عليه الصلاة والسلام ولام دنو كبانك تان دكاتن لبوت جياني كراستقينو زيندبونوا. چونك إنسان اگر بروادار نبو بالنا جياني كي هاي لاف دابي خوشترين واتا نصرت بوي مسلماناني برئيس ايمان داران هر كاتيك هر يكيك لما كخمكي همو كيستاكا خمي قوري همو من خمي اسلاما ودبي خمي اسلاميش بيت كاتيك هوا مسلمانان لناو باروتو دنجي توبو تارو او همو عبادية جماعيه دبينين جرق من جاندكا دل من جاندكات بلان بابردام لخزمة سورة فتح دابين دلي خمان بوي بدينوا سنك رب العالمين هر لو سورتي تنزارا وشي سكينته

المؤمنين والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. الله أو سكينة لسورة فتح كداو بدلي بيغنبر أصحاب أحباب دادا فأنزل السكينة عليهم لشوينشكا براسي سكينة جوائيك رب العزة سبحانه وتعالى ببيغنبر بخشي صلى الله عليه وسلم هر لسورة فتح دويلة كلا صلح حديبية لدايق كمسلمان كان هر سند القران بون بلا ما أخيرا كي بخيرا كي قورو فتحة كي مبين رب العالمين باسي كرت وكو خونا كي بيغنبر عليه الصلاة والسلام كرب العالمين فرمي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تريار خوني بيغنبران عليه الصلاة والسلام بشكل وحي حقا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سورة فتح آيات بستحفت بستهشت ويا أقدر من دكاته خبر من دداتي لهر لو آتا كاتك مسلمان كان رويا لما ككرت بو آداء عمره وتجيب جزيري كردني عمره يشتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم هل لخون دابيني بيك خوني بيغمبران راستا ودروستا كداخل مكة وطوافي ذكرت لمكة أوش كالدائق بو بصلح حديبيات لدائق بو بفتح مبين كاتك سيدنا عمر دي تلاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي يا رسول الله أي خبر ندعيني إما دتينا مكة عمري أنزام ددين وطواف دكين بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي بلا خبر مدايو بيم راقا عندي بلا نق أو سالك يستاتي دين بلكو أو سالك دادت بيغمبر عليه الصلاة والسلام خونكي تحقيق وزيب زيد دبي دبيتا بشرا تبيت مجدل ابو اصحاب احباب سبحان الله كاتك مسلمان كان هل صلح حديبي قران و هل لو شوي صورتي فتح دابزي كواش مجدك زور زور جبريا كرب العالمين فرمي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون دسننا ومسجد حرام بإذن پروردگار لسرويستي الله نق إلا بوتا هزات سكدارك لقلدنا يا محمد صلى الله عليه وسلم لكشو باردوخش أمن أمان ودس وعطا ببي زنق ببي شر عندك تان سفر دكن عندك تان سرطان برستان يعني كردك نوا ببي اوي هيس ترسيك تان ندبابي يعني ترسي مشركة كان كاروبا روبو بنوا سبحان الله كاتك برزان استائما لو روشقال لخزمت او سورتي فتح داينا بابين بلا وردش بكين فتحي مكة لقل فتحي قدس كاروبا روبو دوخي مسلمانان لستن قطعيه چه ده همو كفر كوبو توبو سر كود کردني دنجي آزا و آزادي مسلمانان بطائبتي لبيت المقدس و دورو بري بيت المقدس كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي هتا قيامت داده كومالك دمينين دفاع لو ديني بكن يا رسول الله چين درن فرموي لبيت المقدس و دورو بري بيت المقدس كا فرموي خير الرباط
ساکترین ریکوشان و خوبستان لپیناوی ذاتی پاچ الله رباط و عسقلان که عسقلان غزش بشک بکا لعسقلان کهستان لجر آگرو آسن دایا ببرساوی همو بناو سلامی دنیا ببرساوی دروی بناو همو ما فی مندال و جنو ابریاو بتاوان ببرساوی همو حکامی بناو مسلمان و عرب كورو هندز للبون حميتي جاهليت شانما بتوان هاواركي بكن بسر او كفرو بسر او هم بربريتي كاو قوار زانيو بس زانيو برامبر مسلماني دكات حميتي جاهليت شانما كفشتر جاهل كانوا حتى خودي او ابو جهلي قبولين ابو دزريشي بو شوازي بكريت السر حتى خودي مالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبحسابي خوي سر سخترين دجمني بوا سلام اوی قبول نکردی. بایم لروجگارک دین که روجگاری لبیجینگ دانا کاتک دتین خدمت بلین کانی پروردگار التاریخ سیعود نفسا تاریخ میجو خوی دوباره دکاتوا اوی روجه فتح مکو بیانی فتح بیت المقدس زور لیگ دسنو زور لیگ نیزیک بلاهم لان خلکک بسیار بکو کاتک او برنامه مده بیستیان خسکانی ما بلتن او خیال پلاو او خیال پلاو نی او وعدی ذاتی پاچی الله ان الله لا يخلف الميعاد کمش دلنیاین رب العزا وعد کانی خوی جیب زیدکا بلام تیگیشتنی ما بلان دانانی ما لگل سنت رب العالمین زور زیاواسا اگر هر کافریکو ملحید یک ظالم مستمکار اگر هر شونه چی شته چی انزام ده قتل عامه چی کرد دست بزیر رب العالم انتقام لیور گرتوا ادی تاقی کرنو امتحانی ملک شندره سرونی هنه که مدر نکی مدر نکی بزیر رب العالمین او فتحی بفتحی مبین و فتحی قریبش باس کردی فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا فتحي قريب سبحان الله كزور زور نيزيق مو مسلمان كان توانيان فتحي ما كيبكن ببشر وأوهموا زبرو زنقو آسنو آقري كالسر مسلمانان استاش لبن داري دل نيابن هموين بفتحي مبين وفتحي قريب ديت إن شاء الله تعالى بلام أويكوا قوراتي لو دمينيتوا اوانانا كاللوين داري خباد دكن زهد و زيهاد دكن دجي پيسترينو قيزوان ترينو تيرورسترين قواري سرزبي كزولكي ناپاكا و اوانشي كدور دستن دلنيابن حتى او امريكانو او اوروپياني اواني كمسلمان جنيا دين سر شقا مكان خو پیشاندانی دکن او هلویست و موقفانش راست و کمروویتی دست میجوی پر سروری خویان بلام دلنیابن او هلویست و موقفانه لمیزان قرآن و فرمودش دا قدر قیمتی خوی هیا او هلویست لوانه ببت سببی هداد دانو آخری بهشتی رازا و نبرای پرودی که هر چون که بزانن هر هلویستی که با دنگه که ناشاز به پشجیری ستم و ستمکاران بکاتن رب العالمین لسری ناتوینیتن چون که بخوی فرمویتی و عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین هو کسی مظلوم قسم بگوراتی خوم بسرد دیخم اگر پاشکم چیدی کش بی اوزا مظلوم هر مظلوم اگبیت چون که ظلم اگر لکافرش بکره هر ظلمه اگر لکسی چی غیر مسلمانش بکره هر ظلم رب العالمین ظلمی لسخوی حرام کردیا و لسر بندکانی چی حرام کردیا کسی که ظلمی دک و بجداری ظلمی دکاتن بزن اوا و قد خاب من حمل الظلم بابزانی او کسی دوراو خسارد من دک هل گری ظلم بای رب العزان فتح مبين وفتح قريب باسدك فجعل من دون ذلك فتحا قريبا او
سبحان الله که مسلمان کن سنجم پی نخوش احساش که کفر کو بیتو و دبی چند دلمان تون بیتن که کس اگنیه دنگ اگنیه هاوار بکاتن دفاع برگریم مسلمانم که بلان بزن رب العزه که لسروی حفت طبقی آسمان آگا داری همو اوستمی کستم کارن لجور تاری که کانش دی کن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم بأغاني لوستمي اوان ديكن لو بيلاني كدايدن بناوي اودان كرنو ويراني دكن بناوي اشتي شر دروز دكن بناوي خزمتي مروفاتي قتل عام قري دكن بناوي اويكوا خلشي لخان وكان دبننا وخي مكان دواترش دربدريان بكن بأغاني لوي إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بروجك هلي قرتن كتوشي شوك ببن بزان أو ترو داوك رويدها أقر أوان بنازن بهزي روج آوي يكانو بهزي جبابي ركان كقتل عامي مسلمانا دكن إيمج بهزي الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين كذا فرمي كاتك فتحي ما ككرا ببي ويهيت رب رب نوي قروب دات تنها لقول شي ك خالدي كري وليد دعيوك كندق لمشرك كان شريان كل اويش تيشي شاين باس كردن بو كبيغمس وصلم لقل اواش دانه بو تسنك فرمي يا رب امن بري ملو خيني كرجا دعي بيغمس وصلم تمن او خيني كرجاج بو صلحكي كر بيغمس وصلم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لا يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزجلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما كوا آماجك ببيئ ويكا هيت وروب روبونيق وروب داتن لباشي صلحي حديبيا فتحي مككراوة بوي براسي علمي بشريته علمي الله سبحانه وتعالى سورزو لكدو فعلم ما لم تعلم ويكا پروردگار دزاني بشريت نازاني بشريت زورزا لزورشتي نقصيه بلام رب العالم دور لنقص بشري داقدار مستقبلني بلام رب العالمين هموش تكان مستقبل دزاني بشري زهلي هي علمي چي سنورداري هي بلام رب العالمين سبحانه وتعالى كمال صفتي ذات بويا هندك زار هندك شد رودة دا مسلمان زوري بينا خوشم بس بخير تواني زوري بي خوشم بشر تواني وكو لآياتك كفرمي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كديار حادثي صلح حديبية رغبة المسلمين لو يبكى وابدسا حتى شرج بك النقر ربرو مشركة كان بولوها عمري بكن او سكانش خوبيان بو تسكي بس برگري كردن بو تسكي شر كردن نبو شر هيرش كردن نبو سنك مسلمان كانك هاتن يان هربو ممستي بو كبين عمري انزام بدن كهرتن بيان ناخوش بو اگر شرش هات با بي شر يان دكر مسلمان كان بلام سبحان الله لو كاتي كب صلح تاو مسلمان كان زور بيان ناخوش بو بلام كرب العالم كفرمي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم بخير تاون دبیت او بار دو خانش که بسر مسلمانان ده اسلام زور زور زار یعنی دل ما زور تونده بلام دل نیاب مسلمانان عزم تان زازم کن همت تان هبی غیرت تان هبی دل نیاب او بار دو خانه درون چون که امت بار دو خی زور لوی قرستنی حد دسر همون جرویو آخیر بخیر تاوابو دو جمنکان یو دینه زوری که تن به هزش بوینا چون زبلدانی میشو و اگه درج بن مسئله قتال و شر و زنگ
هندك جار رب العالمين.

همین دەرفەتی دەدات کافرەکان لەوەی مسلمان ئاگادار بیتن لە پێی خۆشی نەسە دەرێ مەغرور نەبیتن کفر بە سەرکەوتنێکی کاتی بەسەر مسلماناندا زاڵ دەبی سەرکەوتنی کاتی ئاگادار بن بەڵام سەرکەوتنی هەمیشەی کۆتایی لەوە مسلمان نیە ئەو حەقیقەتێکی قاتیعی قورئانیە فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بلما اخير فتح قريبا قال المسلمان ردات چونك وعدي رب العالمين واسلام بسدك بسر هم اديان كانك تسكدي بشري هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وعدي پروردگارك او دين بسدك يزال دمي بسر هم دينك عندك باذن رب العزه جاء قدار من ايام المسلمانش دبي بزانين حرب خوي او صلح كا صلح حديبي بو كفرمي هي ان صلح نفسه خطوة متقدمة على طريق تحقيق هذا الوعد لان صلح فتح قريب وفتح مبين ونصر عزيز براسي او انا همول صلح لدايك دبن بو اسلام ناوي شريب كاتن اجي شريبين فروشن بردوام لگل صلح دایا اگر بیتو اوانی بران بری راز بکن لگلی دا وی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم لپاشی گرانوا یک سر چی کرد هاد مشریحات یهود یکان و نصران یکان یا یهود یکانی که لمدینه بون که خیانتیان کرد که حزابیان هینا سر مدینه لو كاتي باش صلحكي فتحي خيبرش كرا مباشرة سبحان الله وباشا فتحي مكش كرا كبراستي اما الليرة و مجديد دين مسلمانا كفتحي بيت المقدس جدكري وعدي رب العالمين دبي اوسر زبيا لبو خاونا راسقين كي بقريتوا كذاتي باش الله مسلمانا دس بدس ميجكان دس قرن بإسلام راسقين كي وكو فرموي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وعدي پروردگار كليل راسقيني سر زويدة درت دست مسلماني پرسپاك و دستپاك تالقيشك و ديدارشك و وعدو بلنشك پروردگار كلا خزمتي دابين همولا يكتن بزاتي باچه الله دست بيرم كهي سپار ديك زانك و سلام

الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق به سبحانه وتعالى، حمدا ملء السماوات والأرض وما بينهما. نقول اللهم لك الحق ولك الحمد، اللهم إنك أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسوله الأمين أرسله الله بين يدي ساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. خواب خات الرحمة نافر زكاني فلو بياتان في بخش لإيمانا وإيماني منو إيوش حفظ بكات يا ربي. خويا بخات رحمتنا في رزقان لروج كاب من مريني أهل إيمان بن ولا روج قيامته سرقردان وروزرد من نكي. خويا بخات رحمتنا في رزقاني ضلمان خوش كاب بينيني محمد صلى الله عليه وسلم للدنيا ونيل جهنم ده صلاتي بيه بسرمانا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. خويا جورا خوان بزية خوان رحمة خوش يستان لسلسلة صفاء هرواد يارا إنسان قريكي بي باك بي بي جنجيك هاي لره هر شتي قريك بي جواني كي أبي بي لبي جنج بي أخوة قورا لقرآن فرمي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خوة فرمي موضوعي بلا ابتلاء كردن موضوعي بيجن دانن لهم انسانك لهم عبدك امريكي خوايا بل كل شونك افرمي بيش اوي لم دنيا تناوت هبه بيجن من دانا اخواي كورا افرمي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بزان تشيل اخواي كورا

يعني جارت تو قرار نية لم دنيا نيت بلا كتب دان راوة بيجنجة كتب دان راوة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أم درساء أم بيجنجة بو سلسلة صفاء واتا تويك قركتا لقلب يغنبران حشر بكري وتويك جركت لقلب يا باشان حشر بكري وتويك جركت لبهشت تتغبط الأنبياء والشهداء شو بيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم أبي أبدري لبيجم أبي أجر خد دانا يا امتحان نكري أواتو لسنة إخوان لم دنيا غلط تيجيتا أجر داتنا يا إخوان بيجم قلت لنا دا أواتو غلط تيجيتا لسنة إخوان لم كونه هيج إنسانك نية لم سر عرزا دروس كرابي خواي قورا امتحاني نكا ونبلوكم بالخير والشر فتنة اما قرك ما نبزانين تو راستي يا راسقوي قرك ما نبزانين تو ايمان داري يا ايمانك التوانية قرك ما نعلم الكاذبين منكم ونعلم الصادقين ام امتحان الضرورة ابي بيجن لي بدري انسان يجير جارجار بيركاتو الله يقرر بزماري بكت ما قيد يا ديوارا من بزماري يعني امي و ميخ بقسي كردي خمان كي كتي تقيد ديوارا ابتو تشاكتك هواسي بياوي زيرق وعقل دسي كيلي دا بزاني نا لريتو شكم اقاب لريتو تشاكتك تك ودورني چن جهازي كي تيابي دورني عينك كتي تيابي كتشاو تبشكي بويا وايا كي تبزماري كبزاني شلا خاوة تحمل اكام شاكت هواسي تقي او امتحانا وك او لرزينيا تو علي من إيمان دارم تو علي من لري صفاء شكم تو علي قما يدل مدرون مفكر مواشم قشتي باك وجان بي وخاوين بي عيبين چون بكردية سلسلة كيما بكردية زين شي برو بي قردي يعني الطريق إلى الصفاء بعربية كي هرچن بكردية تامي خوين هذا بلان برو بي قردي قرك تضلط لكي تيانا مني ناخوشي تيانا مني أبي امتحانك بريو بي أبي صفاء أبي سلسلة كيما بريو بناو الابتلاء المحن بو اويتو لم سلسلة لم زنجيرة باسة درشي ها اوي لقمان حفتكي بيشو باس من كرد ازانن لقمان سبحان الله يعني من زور قرامتم بزانم كركي تشي وسر هاتوا دواي اوي باوچكي نازدار دواي اوي باوچك برلخير دواي اوي باوچك بوصيت لقال كركاني اجليتو ابي كركي تشي بيهات بي ازانن او لقمان سبحان الله مالي بوناماو چنی وصیت یعنی کردو باوشی یعنی کردو قصی با یعنی کرد ناما لقمان امتحانی که زور عجیب کرابو خواهی گوره جل جلاله لزمانی داود بو با لقمان و تویتی معنوی تو بی با پیغمبر با خلیفه خواه لسر عرضا ازانن چی تو با خواه لروایاتی اثریا اللہ و تویتی خواه اگر اگر امر تو ای کی با من ای کم سمع المطاع بلام اگر خواهی گوره با امری تو منت اختیار کردوها او تو خواه می خسر شارم نام و بمبا پیغمبر داود لهر وقت دعای و داود خلافه که برگلو امره که بگل لهر که ببین سری ما چکر ایود عافرین بای حکمک تو هیتا امهمو امتحانو قرساتی پیغمبراتیت لسر خود آها پی کردوها با سبحان الله او پیاوا باوهمو وصیتو توصيك أما خيال الدرس كيف يشو كريبونا ماو زر حزمة كريتم بزام تاريخي أم كري أم لقد وصينا آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن شك وما يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر يعني أو آية جوانانك أما خنا يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أو أنا متخز قمزنا كركيبة أو تكيواء بيتشون بي أم زنجيرة تصفية وباكردنو سيكن سبحان الله ما من نبي پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء اشد الناس بقوترین امتحان پیغمبران کراون چند مثال اک باسا که این بوی بزانن بیجنگ یعنی چی بیجنگ تو کلا بیجنگ کدره چی ازانن با چی وصفه کم علیم ناوت نسراوه با آلتوین ان تدخل الجنه
ناوی تو ناوی من ناوی او خواه بکا به نصیب من با آلتون نسرا و خواه امانه اتنا بهشتو توقیع مایه توقیع توقیع از هنم که تیه برای کانی من توقیع بالرأی من وابو ارام الان توقیع دوای امتحانك کدره چی خواه توقیعت بواکا جل جلاله انا اقصر الى التشبيه والتأويل ازانم يعني چی خواهی گوره توقعی کرد ها خواهی گوره با اصحابی بدر شید اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم كلا امتحانا كدر چون توقع کرا ایتر هم چی اکن بکن بران تو من اهل الجنة امتحان بجن يعني او توقعات دوائی بجن توقعتید بویا ما من نبي الا وابتلاه الله سبحانه وتعالى ما من عبد إلا ويبتليه الله سبحانه وتعالى ما من إنسان يعني يستمن زور جابرك ألي من شام زعيفة أو ألي من قجم وايا أم ألي من سرم جانك أو ألي من بام جانك أخي كافر كان شر وقتون خو بس تونيت إيمان دار وابي كافر وإيمان دار لمعنى هم يكسانا بلام امتحاني إنسان إيمان دار لإيمان كيما وتبيباتو أو إدعاني وايكا اچی تسر برمال نوجه کی اچی قرآن خونی اچی تسبیحات کی ازانی تو لپلی کی اگری و دوائی چی اگری و دوائی او اگری ان تحصل على درجة الاحسان پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم علی احسان بچکترین درجه انبیاء برسترین درجه منو توی انسان ایمان داری ام دنیا تو هول ادی بروی تناو بهش تو یعنی ادی لقاع ادی لشونک ادی لطابقک و ادی لبرزاییک انبیاء تیاین ای چون بزنین تو راسته که لب قصانه ابی همونش تک تو بلی خواهی گوره بر راسی بوتی بنوسی و نبلوکم بالخیر و شرها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن جاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم يعني أتان بين لبجن كان بزاني لمفهوم الدنيا لقال مفهوم آخرة شوني بيع لما علم في أي واها بخناو من بعي آفرتي مفسدو بخناو من بعي منصب سركرداتي ومسؤوليته إيماني خوينا دورني بلام تسليمي يقدر همي بك أي دورني فعرب خبر دسي دس أكاب دزيوب فيلها ومن الناس من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه لك سبحان الله في أي واش هيا بخناو جرقي بارا دس ده بارا نادا بس بيك آفرت للرئة خلط في أي واش هيا نبا بارا نبا بآفرت هيتي بينايا بس بخبان أمي زيت الخوينا ناسي ينسى الأول والتالي والله من قصص لبردس ما يستلى حال أترافي أم منطقاني خمان والله إنسان في الميسك أرجي قناعتك في أي أهلي مزقو في أي أهلي طاعات دانشتوا موبايل كي أكيتوا فإذا فيها وفيها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى تتشل مزقو تصفي كم نوجة كي موبايل كت أمانا چي منفعتي بوتو هي چي منفعتي هي بو إنسان رسمي كتشك لنا موبايل كي لحسرته نقمته بلاي خوازيات بسرته چي هي يعني تولو مدقي موبايل كت بكيتو فتتحسر يا حسرة بخي يا همدقي موبايل كت بكيتو ناوي خواب جلال عظمتي خوي لبرچاود بي يا قرآنك جوان لبرچاود بي بزاني تو أهلي أم قرآن و أهلي أم دينيك أو خواي خوانيتي جل جلاله بويا امتحان قرصة ونازاني چون بوتي وكسش خوي داننا لامتحان درچه إلا بعد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى أتينا مالي موسى عليه السلام موسى كان لا فرعون بي كخواي قروتي بي اذهبا إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى فرعونتي بي من ربكما يا موسى أو تشي فرمي ها

يعني خواي توكي وتي او خواي ولم دنيا حيت شتك ما في رود روسنا نيكل دولة جدست يوبا سيري كليك اكي زواني نختي كوكا يا تلسكوبا كان يبان سيري نختي كوكا امري هر ام تلسكوبا بخبان قرباقية جاي بخبان مشوليك جاي ابو ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اما كوايب يا الله موسى كفرعون هيج قصينا من لقل موسى موسى دارا شد دشتو لقل قارونا يك مصيديك زور بقوض موسى دانا جنك ايرني او سردما نعوذ بالله زانية عصرها يعني افرتي خرابي سردما كي خوي قارورا واتا شربيك كبسكا لالتون قارون شربيك برقك على عالتون أجت مالي أم جنا عليه أم شرب عالتون أبو توب بيقصى يقسم ليت أوي بياني موسى كوم أنا كاتو قسم عن بوكا خطيبة يعني قسلة بين بوب وأنا كاباسي خام عن بوكا تو لو وقت هالصا بدأ بصر خوتا وفي زاحبك بدأ بصر خوتا وفي زاحبك بلا موسى لقال من زناي كردو أنا أعوذ بالله أم شرب عالتون لمالي جيلم افرتكش اوي بيري لنا كاتو اميه انسان عفتي نبي انسان في زاحبك بدا بسر خوته في زاحبك بلا موسى لقل من زناي كردو انا اعوذ بالله امشر بعالتنا لما

كحكمهم في الدنيا هيتس كسيق لقل پروردگار لو كاته دا حكمه چيني وقل حكم لدنيا كابرا باشا او دا صلاة دارا او دا صلاة دارا او حاكمه اوش حاكمه اوش حاكمه بلام لقيامت او نامينيتن هر همو ملكا كان دا قررتو لاي پروردگار هر همو بندكان بملكتي خلقك دا قررتو بردم خواي پروردگار ها پروردگار دا فرموه اتينا فردا تاك تاك هر همو دا قررنوا و بملكتي لبرانبر پروردگار رادا وستن بلا انزا الله جل جلاله دفرمي لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا كواتا هيت كسيق لبوين نيا هيت كسيق بكاتين لو كاتا دا إلا مقر پروردگار إذني بداتن كا قال صوابا هندك بيان ويا وتي لا إله إلا الله قلتنا ولا إله إلا الله إنزا پروردگار دفرمي وخشعت الأصوات للرحمن أو روجيك همو دنگكان كبوينا بو دنجي پروردگار كواتا هيتسكا سيقنية دنجي ليو بيتن وهروها دفرمي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وشفاعت جناك رو شفاعت بو هيتسكا سينية مگر بوي كپروردگار بي رازي بي لو كسر رازي بك شفاعتك ولو كسر رازي بك شفاعتي بودك ريتن إذني پروردگاري لسبي إنزا زوربي باولن قراء كان وها إخوان دوتوا مالك يوم الدين الراس تهندك بيان با ملك يوم الدين إخوان ديت يعني قراءته شي دروستا بلام زوريني هر زوري با مالك يوم الدين خوين دي تيانوا مالك پاشا پاشا او روجي قيامت انزا ابو هريرة لا حديث صحة كيدا فرمي جملة پیغمبري بو عليه الصلاة والسلام فرموي يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك الأرض دا فرمي پروردگار زوي دقريتن واسمانا كان دهينيتو يكو بدست الراس يوا ودا فرميتن أنا الملك من باشام كوان باشا كاني سرزوي كواتا أوكات هيتكز دا صلاة اقنامينيتن إلا مقر دا صلاة الراس تقيني پروردگار نبي دا صلاة بوتسا كاني دنيا باشا بوتسا كاني دنيا همو يلويندر پوج دبیتو نامینتنو بزر دبی انزا دا فرمی ملکی يوم الدین ملکی يوم القیامت پاشایت روز قیامت لبو چه لله وحده تنها بو خواه پروردگار کواتا فلا ملک مقرب هیچ ملائکتی چی نیزیک وهيتس پیغمبری چی نیدراو وهيتس پاشای لپاشاکانی سرزوی لبوینی او دا صلاة و پاشایتیها بیتن مگر خواه پروردگار نبیتن لا احد یملیکو مع رب العبادی مثقال ذرة هیتس کسی دا صلاة چی نیه لگر دا صلاة پروردگار بقدر توسقال ذره چیش دا صلاة لو كاتنا مني مقر دا صلاة حقي پروردگار نبيتن إذا الله جل جلاله دا فرمي قوله الحق له الملك يوم ينفخ في الصور همو ملك كان بو پروردگار و همو دا صلاة كان بو پروردگار أو كاتك نفخ الصور ليدا دريتنو قيامت دا بيتن الله جل جلاله دا فرمي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كواتا وروجيكا اشتاكان يان بيبيشان دادريتن دا صلاة كان همو بولاي پروردگارن دا برسري دا صلاة امرو ملكاتي و باشاتي امرو بوچي تنها بوخواي تاچي بالا دستا دا فرمي من هذا يتبين لماذا خص الله يوم الدين بالملك

لبرت ليره والروند بيتو لبرت سي پروردگار يوم الدين روج قيامتي تايبت كردو بباشاتي ود صلات وملكوا اليرو بمان روند بيتو تشكل روج قيامت تكون فيه الأملاك زائلة هرهم ملكات يكان لا دسيو نامينيت والسلاطين هالكة وهمو سلطو دصلاتك هزك لناودة نامينيت والأموال فانية وهمو بارو سامانو ملكتش لناودة نامينيت تنها ملكتش راستقيني بروردقال فيكون الملك خالصا لله تنها او باشاتي ود صلاتي كدمينيتو تايبتو تايبتا ببروردقار منفردا به تنهايا خوي قائما له دون غيره تنها خوي بيهل دستيو هيدس كسي چترنية او دا صلاتا بقريتا دست انزا دفرمي وان الحكم والامر والقهر والشفاعة لله وحده هرهم اوشتانا كارو باركان تنها بو پروردگارا پروردگار كاتك دا فرمي رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب العالمين دا فرمي انت مالك يوم الدين اش دا فرميتن لبرتيا ليعلم ان الخلق والامر بو بزانك هم دروس كرا وكانوا هم كارو باركان هر هموي لجر فرماني خواي پروردگار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله هم كارو باركان لجر دستي پروردگار الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا كواتب راستي ملك راستقنا ملكك بمن يتودى صلاتك پروردگار ثم ردوا إلى الله أموالهم الحق باشا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين بله إنزا حتى تدبير أو حكم سبارت با أمر خلق أمر وكو قوتمان دورس كرا وكانو فرمان كان أو آتي نوزي سورة انفطار بو سبارت بملكو دا صلاتيتي آتي بستو ششي سورة فرقان بو سبارت بحكمو دا صلات و آتي شستو دو سورة انعام بو سبارت بتدبير بريو بردني كاركان يدبر الأمر آتي سي سورة يونس لله وحده أولا وآخرا همو لبو پروردگار سرتاو كوتايكي إنزا كده فرميه يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب روجي باداش دانوه ولي برسينوه او روجا تسكى پروردگار دفرمي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله كواتا فيوفيهم أجورهم كواتا وانا باداش دكان دريتو او كردواني كردويانا كواتا روجي قيامت لبرتسي بيدا قوتري روجي پاداش دانوا چون که روجه که او کسانه کرده و چه چان کرده و پاداش دکان ورده گرنو و اوی کرده و خرابی کرده بی پناه بخوای پروردگار سزاکه خوی ورده گره تو اینجا ده فرمی و هذه الآية و هذه الآية المباركة و في هذه الآية المباركة عدة امور لنا او آية قوري که مالك يوم الدين تن کاروبارك تیدا کوبو تو یکمیان إثبات الملك والخلق والأمر والحكم والتدبير لله أولا وآخرا زيجربوني باشايتيو دروس كردنو فرمان كردنو حكم جيرانو برو بردنو همو أوانا لبو پروردگاري تاكو تنهاية لسرتاوكو تايدا كا أوش ما باس كرد قد بينا رون ما كردوا دفرمي ففي ذلك اليوم ينسلخ عن أهل الدنيا الملك الظاهر لو رجد أهل دنيا خلقان همو أو دصلاتك هيانبو دصلات ديارك هيانبو هميان ينسلخ ليان دبيتوا بيان ونامينيت ليان دادا مالدريت أو كابرا للدنيا دا كيف بيدهات بلام لو نامني ها قرآن دا فرميت
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أويك خواهي پروردگار فرمي بتاكو تنها دينا ولا إما وقتون لسرتا دا دروس ما کردون وأوشك لدنيا دا مالو سامانو ملكو دا صلاة هرشتك أبو تواو أوانا فهمو دا رواتن وتركتم وسط لهنا بزيتا هش هيتي نماوا لدواء خوتا همي بزيدا هلن لدنيا دا هيت برو قيامتنا او يك دوميان او اتا او زي جردكاتن اثبات القسم الاول من الاقسام التوحيد دوميان زي جربوني قسمي يكم بش يكم توحيد كبش يكم توحيد سيا دلاء اقسام التوحيد بش كان وهو توحيد الربوبية خالصا لله سبحانه وتعالى توحيد الربوبيات شكو توحيد سيد زورا ونيا ربوبيات الوهيات اسماء الصفات دلي او آتا دي جربوني بشي كمي توحيد كتوحيد الربوبيات بخوا دانانا ببروردگار دانانا خالصا لبخواي بروردگار انزا او آتا سيم خالي دفرمي اثبات يوم الاخرة او آتا بيما انضالي روجكيا روج قيامتا روجكيا بيستهموتان تيدا كوب ابنوا بيستهموتان لوي آما دبن وواجبي شا ايمانة بو روجها بي وباورد بو روجها بيتن لوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دن زور بي حديثة كان دفر من من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هركسي باورد بخواو بروج دوائي هيا كانت زور گرينجا انسان باوري بالروج دوائيها بها قرآن دفرمي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كواتا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هذا عشتا كان كينا ددريتوا للروج القيامة كواتا واجب إنسان باوري بالروج هبيتا وكار لبو الروجبكا لذا ينبغي على الإنسان أن يسعيدا لذلك اليوم بيسلس الإنسان خوي أماد بك بو الرجا كار بكاتن بويكا بقشتو بروردقار كواتا فالعبد إذا لم يعمل في الدنيا إنسان أقر لدنيا هيتي نكد بو هيتي برو بيج نبرد بو بات ساوري هيتي جنكاتن هيت رويتي بكاتن وكو حسن كور صالح كان مندين توبا دو دير الشعر لسر أو بابتي دفرمي إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمان البذر دفرمي أقر أتو هيت زراعة أتو هيت شتيك النتسان تاوري أوي بكيك بدوريا وا دورين أوي بك هيت النتسان ديا تاوري بكي بدوريا وا أو كات باشمان دبيا وككاتي بيغان دني دانوي لكان وكاتي أويك دانوي الله وخلق هر کس او خوی واده دورته و اتوش تمشاده که کره من هیچم نکردیا چه بدورم او کار پشمانده بیا و چی طلبی کتابیش زور درویه لباتی اوی که لسرتای سال و قیت قیت سو سبر سبره بخوینی تنو درزه بینی نه هیچ نکاتن لکوتای سالش که اتکا نتیجه و درزه ورده جیره تو او جا بخوده تو او کره خوام نیچم نکردیا وانا همیان دوریانو كاتا فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته يوم الحساب الى الحشر دفرمي للروج قيام الداهي تلبوني الا مقر اويك اتو هنايت تزودته اتو كرديت الزخيري خود ست كرديت الزخيري خود اتاريت كرديت الزخيري خود ميك ابو وكيت كنايت سيا ولا تسمع ودكان كوسمتيكا كوسمتيكا تسيا اوي دكرمو فراني دكرمو دتسي سرداني نازام تشيو ها برادرو بياسو تسيت كرديتا تسيت هر قرتيا اوشتان همو لولنا تشي سيشي داد اندري لقيامة داخنا بيش اخوت فرم اوت اوجا اقر كردواد باجبو نيجو ذكرو عبادتو تهليلو تسبيحاتو برو جبونو عمرو اواني تدابو قصي باشو فرمان كردن بتساكو ريقري كردن لخرابة اواني تدابو او لقيامة خوش بختي بيدا كني دليتس
دلي خلقك هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية كورا ورا خرجنا ورا إيمان بخينا وكتابك ما بزان سيتي دا او هم وش تباشي تدا هيا هم يدخينا أما أخوانا خواستا أقر خراب وزعت باجنابي إن زاد سارم خاله ويكأوآت بيروزت زيجيري داك ولا خوي دقريتين إثبات البعث والحساب زيجير داك كزندوبونا وهي وزندودا برينوا وهروها ليكولينا وش ما لقر دقريتين تون كده فرمان فيجاز المحسن بما قدم كابراي تساك كار أو يكبيشي يخستيا باداش دقريتوا والمسيء بما قدم وكابراي خرابة كاريش باوي بكابيشي يخستيا باو كردواني كرديتي اوش سزاد دريتن كواتا او بنده با بي كردو كانيتي هر كسك حقي كسك خوار ديا هر كسك ظلمي لكسك خوار كرديا إذا دفرمي الله جل جلاله دفرمي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لسورة غافر آتي حفدة فرمي أعروج الروجي باداشتيا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أعروجها مكسك ببي أوي كردويتي باداش دريتوا هيد ظلمك ناكري لو روجة دا كواتا أقر كابرا خرابة كردبو خرابة أقر باشا كردبو باشا باشو انزا دا فرميتن روجه كا انسان قيشت او روجه دا فرمي فيكون لا وقت له للعداوة والضخناء والحقد والكراهية يعني براسي واي بيوست انسان وها خوي اما دبكا كاتي نبي بو دجمناتي كردن ورقوكينا ورقليبونا أو بابتانا يعني أتخد وها آما دبكي لبو قيامت كاتي ومنية أم رقم لو نفري ببيتوا أم خم آما دبكم بو شوينة چزور قورا بو برنگار بونو بو روبرو بونو بو تون خزمات الله جل جلاله زور قوريا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناك للمؤمنين لسورة حجر آياتي هشتاوش خواهي پر والدقار با پیغمبر دي فرمي عليه الصلاة والسلام تاومجي ربوي كأما دايت مانا خلقانك لو يبارو مالو سامانو مندالو دا صلاة كوشكو تلارنا ولا تحزن عليهم هار دلتان جيز ما با پيان رولوانا مكاتكو أتو بانقفة چه قورة ترتساور رتا شوينة چه قورة ترتساور رتا لقاو روبروبونوية چه قورة ترتساور رتا ايوانيا تو خود باوي مشغول بكي لگر او خلقه او خمي بيبخو فلانا كز ولا فلانا او ساري قوري او ولا او فلان او هاي كرنا زور خمي ليه مخو هار فكري چه ليه مخو تو كبراسي او كساني كا ريخواي پروردگار بربدن ريخواي پروردگار نقرن هر خريج الدنيا بن الله جل جلاله دفرمي إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لو أوان عذاب شديد يا هيا سزايا جزور بإشياء هيا لبرسي سزايا بإشياء هيا بما نسوا يوم الحساب تك أوان الروج قيامتي على بيركر تك أوانا خيال يا نكر روزك دادين دقرن وبرامبر بر وردي قال بسياري همش تيجان لي دكريتن أوهان لبيرك لوي توشي أوس زاق وريبون بزور ضرورة كخواي بر ورجع أموش قاري في غنبر بك عليه الصلاة والسلام إيه ما دي براسي أولاتر خماني بو أحمد بك إن رب العالمين فالله مالك الدنيا والدين بر وردي قال مالك باشاي الدنيا وقيامته ده فرمي وجاء التخصيص بعد التعميم لتهويل خطورة ذلك اليوم تخصيص لباش تعليق أوي هاتيا تعميم هاتيا تخصيص واتا تايبتي بكي تعميم واتا قشقير كو يعني ما بس تي أو آتا دلي خواي بروردقار ده فرميتن الحمد لله رب العالمين
او تيا او تعميما رب العالمين خداي همو جهانيا يعني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين باشا ود الصلاة دار يوم الدين او تخصيصة يوم الدين تايبتا كاتش تايبتا رب العالمين قشتيا لولا باش او قشتيا او تايبتا شينا لبوتيا لبوت ترسانا كبزاني خداي همو جيهان يا كان خداي او كاتو د الصلاه بزاني لو كاتي پروردگار اگاي له همو باردو خكان هيا لو كاتي لي پرسينود لگر دكريتن ها لي پرسينود لگل دكريتن چونك روجه چي زور خطره فهو يوم يجعل الولدان الشيبا من ضل سري سبيدا بلا قرسي وزحمتي او روجه وهو يوم عبوس روجه چي زور خراب يوم عظيم روجه شي زور قوريه لبرت عظم طولي لطوله قوريه لبر او زور درجه كاتكي زور دبيتن وارو داواني تيدا رودا دن زور قورنا بلي لبر هندي يوم عظيم اذا كوتا سكان مان بودينين بو حديثي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كثابت دفرمي انا ابو هريرة رضا ورحمة اخوالي بي فرموي خلقانك ببيغمبر إخوة قد عليه الصلاة والسلام فرمي أي بيغمبر إخوة هل نرى ربنا يوم القيامة أي ما خواي پروردگار دبينين خداي خو من دبينين لروج القيامة بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي أي إوا سيري مانجي تواردتان كردوا ليلة البدر يعني أو مانجي كبرا بدر مانجي بر تاردا أي ديتتان ليس دونه سحاب ها زمعت مانغ لك باريشي لك سكي واتا برد بيتن هر ناي خويا يعني بارك بارك كبي دا غوتري هلال ونيا بهموي دا غوتري قمر طوا وبر بيتن وشوق بداتو بي دا غوتري بدر ها ليلة سرودك او كوارج بو دلتس طلع البدر علينا طلع يعني او هلاد لسر مان بدر مانجي بدر كا زور زور جوان بوا لتوارده پازده طاو پرده بي جوان ده بي بشوق ده بيتن انزا ده فرميتن ايا انگو كاته كا تمشاي اوي ده كان تمشاي مانجي ده كان ليس دونه السحاب هيت هوريق نبيتن مانجي تسارده بي چن بوازعي ده ديني چن جوانو روناكو بوازعي ده بيني ايا ده بينن اوا قالو قوتين بلا اي پیغمبر اخوا بلا ده بينين پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي كاتك روج لدرية هور پیشي نگرت يا دتوانن بيبينن بواسعي فرمي بلا اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بوشي ويش خواي پروردگار دبينن يحشر الناس يوم القيامة خلچي كاتك حشر دكرين للروج قيامة فإنكم ترونه كذلك أو ها بوشي وازف خواي پروردگار دي بينن واتا يعني تس بوشي وازف دي بينن يعني زور با آساني ببي اوي هيتز بربس توشتك بيتن زور با آساني دتوانن پروردگار ببينن أو كاتش كخواي پروردگار إذن داتن إيمان داران ببينن باشا أو كاتيا إنزا خلق لروج قيامة بيان دا قوتري هر كسا كتشي پرستيه بابتسي تن شويني اوه بكيوتن خلقانك هنا روجان پرستوه شويني روج دا كون خلقانك هنا روج شويني روج دا كون روج دستا ناو زهنمي اوان جگر روجا كي داتنا ناو زهنمي خلقانك هي شويني مانگ دا كوي مانجي پرستيه لقل مانگا كي شويني مانگا كي دا كي مانگا كي دستا ناو زهنمي اوان جگر مانگا كي داتنا ناو جهنمي خلقانك هي تاغوتي پرستيه لگر تاغوتا كان دسي وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها لنا أمتي منافقة كان دمينينو منافقة كان دارين خوامان پرستيوني تقول لا دنيا نواجهان كرديا لگر إيمان داران بوينا ونيا خواي پروردگار كباسيان دكا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يعني نواجهان دكر بس نواجهان بطنبالي دكر اگر نا نواجهان دكر كواتا منافقة كان نواجهان كرديا بعساب خوان اوان دمينينو انزا دلن اوه خواي پروردگار هاد فيقولو انا ربكم بياندا قتري من خواي ايوم
اواني جلشون اخوان دبنا تا اخواي پروردگاده كاتك فإذا جاء ربنا عرفناه كاتك الله جل جلاله دي ايمان داران دي ناس نوا فأتيهم الله خواهي قوردت الان دفرمي امن خواتانم فيقولون انت ربنا دلين تو خواهي ايمي ايمان داران اذا او دادندري پر دادندري پر دي صراط دادندري لسر پشتي جهنم يكم كسي كبسر پر دكدا بپرتوا پیغمبران هر کسو پیغمبر او به امتکې خوې و بسری دات ته د پرېتن هیڅ کس لبوینی او روزه قصیب ک الا پیغمبران نبی وقصی پیغمبران او روزه چیا اللهم سلم سلم خوایا سلامتم کې خوایا سلامتم کې او قصی پیغمبران هیڅ کس لبوینی قصیب ک بس پیغمبران پیغمبران بس او قصی د کنو انجا لا جهنم سيا وفي جهنم كلابيب كلاليب مثل شوك السعدان لا جهنم كلاليب هي او هي وكو دركا قلاب قلاب قلاب هي وكو شوك السعدان سيا او دركيكا وشتر ها جايا كادر شي هي وشتر زوري عزلو اويا لو جايا لبياباني هي فاشا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي او تان دي شوكي سعدان تان بيني وا فرمي بلا اي پیغمبر اخوا بينيت ما اي فرمي او هايا لو قلابكاني زهنم دوزا خواه دورا پنامام بدا توانا چي زوري ام پی بخشرا خلچي دا فرينن يعني بخلچي ودا نسيو فريد داتنا دو زخوا خواهي قورا پنامان بدا اوزا خلقيا وكو بروسك دروا خلقيا صبر دروا خلقيا دكوي تسر بي يعني سر توكا كان درواتن شواز الروشتن خلقكي او زكاتك خلقك كتننا دو زخ وخواي پروردگار فرمان بملائكتك عندك امر الله الملائكة ان يخرجوا من كان يعبد الله هر كسك خواي قوري پرستبي كتبتنا دو زخي دربينن فيخرجونهم دتسن ملائكتك عن اوي كتبتنا دو زخي دربينن ويعرفونهم بأثر السجود كده الناس نو نأوهما خلقه كده الناس نو بشويني سوزده كان يعني سبحان الله شويني سوزده اگر ناي خواتن ناي سوتينيتن شويني سوزده كان يعني مايتوا دناس نو او ايمان داره داري دين نو دي بنا باشته كوري يعني اگر نوجي نكي شويني سوزده كاشت دستوية دو ملايكات اتوي در نايمي هر بري امتي محمد ما عليه الصلاة والسلام اگر نویجی نکه لوین داریش فوتای ها روشتی ناد ناس نوا لوی ضرور انسان نویج کردن لوین داریش قطار دکاتن کابرا مثلا هر تاوانه چی دکا بز نبی نویجی ترکا دبی دائما لگر نویجی بیتن اینجا ده هندری تو درو حتی وکو یکم کسی که حتی وکو آخر کس که لدوزخ در ده هندری تن ده هندری تا نزيك در خواه بس درم بينا لدوزيتن دو هذا فرمي خواه لبهاشتم نزيك بخوا لدرگاي بهاشته دو هذا تلاي درگاي بهاشته دل دواي هيت ستكناكم دو ها ماوك بدنگ دبي دو ها دواي اويدكا كخواه پروردگار بي باتا بهاشت هيت ستكي ناويتن انزا خواه پروردگار در فرمي ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت دفرمي آي تن غداري بني آدم آية أتبالينت بمن نداك داوهي كنك لوي كبيم داوي يعني يكم زار بس داوه داك بيت داري دواء داوه داك بستا بندارك دواء داوه داك بستا كندر كي باشتي دواء داوه داك بستا ناباهشتي باشا بلان خواهي پروردگا هم بر رحمة بحارو باري او بنديا پيدا كني
ضحك الله منه خوي پروردگار پی پی دکنی بو بنده یعنی او بنده صبر صبر هات هات وین درد و هات بندارکی وت خوا دایت کنا کم بس بمبه کندر کی کی بردی کندر کی تم شای باهوش دی دکان ده خوشا خوا بمبه باهوش دی دایت کنا کم اذا ک پیغمبر علی الصلاه والسلام او حدیث جراو پی کنی فرمی خوی پروردگار پی دکنیتن اجازه اذن ده بتسیته باهشت اجازه فرمی ک دسته باهشت درکات زمین ما طبعا لا بهاش تي بيدا قلت لي تنت بيدا قلت لي لك ذا لك ذلك ومثله ومثله مع لدنياي باشا اكسندي هي اون دلبوتو وها وينيش يعني دو هند ولا حديث كيت كا دفرمي خوي بريدجار دفرمي لك ذلك وعشرة امثاله دهندي او الدنياي ولا حديث كيد كذا فرمي لك ذلك ومثله معه او انضوها ويني او اندر وابو السعيد فرمي امن جمله بوها كفرميتي ذلك لك وعشرة امثاله او دهندي اوش لابو توبيت يعني سبحان الله تنبى الرحمة او اخر كاس كالزهنمي ديت داري دست باشتي خواهي قورا او انضي داتي ادی کسک بنداتی بکو کسک ذکری بکو کسک به فرمان خوای گور نکا دبی او کست مال و ملک و سامانه چی بدات خوای پروردگار لباش خوای پروردگار بهج به قسمتی همولاک مان بکاتن همولاک مان بکات شایسته او که اهلی بهج بین طاعت و عبادت همولاک مان قبول کرد بی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم لدرسكي بيشوا باسي أو مانكر أما جمان بهندك لخو روشتي أهل قرآن كر أويك هل قري أم قرآنيا كهل أيوه لخزمتي أم قرآنيا بجي ایوی سود من بی لگوری ام قرآن بهر من ببی پیویست ام خوروشتو بها جوانا نا که باس من که دن بشی کن لجیان روژانی خویا بر جستی بکت جا هنده که تری ماوک هر لباسی او خوروشتو بها جوانانا افرمی یکی که تر لأخلاقی اهل قرآن امیا لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. خالقي زور گرنگا سرشتي مروف وايا سرشتي مروف وايا پي خوشا ام مروفا نفسي انسان وايا نفسي بتواوي اگر ام نفسا ترويض نكرابيت ام نفسا بتواوي وكو علي پرورده یکی باش نکرابه لسر اساسی تقوا و خواناسی یکی بهیس همیشه پی خوش مدح کرد. جا ام مدح دو بشه بشه یکی اوه خلق باسی که بشه یکی اوه انسانه که خوی باسی خوی کرد. امیش که انسان خوی باسی خوی کرد دو بشه باشه که لوانش تکی تیابه مثلا کبره زانایا باسی زانایتی خویه که آزایا باسی آزایتی خویه که شونویجا که باسی شونویجی خویه که قرآن خوینه مثلا علی من لهمو شو روژا که پینجسو قرآن خوینه اما باسی شتیگا که کلتیایتی بواقع عنش تکی تیایه جوری که تر های تیانیه شتکی تیانیه بلام حزکا واپیشانی او خلکباک او شتی تیانیه بویا فرمی لا یمدح نفسه بما فیه هرگیس اوی که اهل قرآن اوی که هل گری ام قرآنیه اوی که قرآنی کردوت برنامه جیانی خوی و کتلوکی جیانی خوی نابه ستایشی خوی مدح یعنی ستایش نابه ستایشی خوی بکا نابه مدحی خوی بکا نابه بخویا حل خوینه بما فیه باوی که تیایی باوی که تیایی یعنی جاری واش تکیشی تیایی نابه باسی که نابه مدحی خوی کابل من آوام و آوام و آوام جا لکاته که ورا اگر شتکی تیابه نابه باسی بکا فکیف بما لیس فیه ای اگر شتکیت یا نبی او خرابتر بویا هرگیس مروی ایمانداری راستقینا مروی اهلی قرآن اوی که اهلی قرآن بی هرگیس خوشحال نابی با مدحی خوی چون که خواه ناسان اگر مدحی شان کدبم کتویتی بس من خوم هر اوام که خوم ازانم مسئله که بوله ناو زانایه نا لکاته که اگر زانایه باسی خوی بکرده ایان گود من مدح نفسه فقد ادا زکات حمقی هر کسی مدحی خوی بکرده بخوی احل خوینه من شانم آوائه و بالم آوائه او زکاتی نفامی و گلوری خوی ده وای قربان بله راست بالضبط أفرمي يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه أما أنا هميلة فرمو دوري قرتوا شون كبيغمس غوصا فرميتي إنساني عاقل إنساني جير إنساني هوشمند الكيس من دان نفسه أويك جلوي نفسي خويا قري ناهی لی ام نفس حزیل چیا باشه او بکا چون که انسان اگر بگوی نفسی بکا روزانه توشی چندین حلایه که
چندین گناهی اکا چندین توانی اکا بوی انسان جیرو هوشمند اوی اکا دان نفسهو ایدانه نفسی خوی اکا همیشه سرکونه نفسی خوی اکا با کرتی و کبلی جلوی نفسی خوی با دستی خوی اتی و عامل لی ما بعد ایش بودوای مردنی اکا بوی امیج افرمه ابی خوی بپارزید خوی قطار بکا خوی رزگار بکا لوی که ام نفس زال ببی بسر اوی که ام نفس حزیلی اتی یعنی هچی نفسی انسان حزیلی کر نابی تو جلوی بوشور که تو لگل یابروی بتایبتیج لچی مما یسخط مولا لوی که ببیت هوی تو ربون ببیت هوی عاجزی پروری نرکمه چون که جاری واهی اوی که نفس حزیلی اکا موافقی شریعت نیا موافقی ویس و آرزوی نفسکیه اگر تو بگوی بکی راست نفسی خودت رازی کردوا بلان پروردگارت خود عاجز کردو کوابو نابه انسان بنده نفسی به نفسی زال به بسریا لهر شی نفسی حزیلی کرد نفسک زال به بیو ده صلات بسریانه یکی کتر لا صفاتو خوروشتو اخلاقی اهل قرآن اویا ولا يغتاب احدا نابی غیبتی هیچ کسی بکا هیچ کسی بخراپا باس بکا غیبت یکی کلو نخوشی کشندانی که کوملگی اسلامی با دستی و انالینه غیبت اوه وکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی کردوا فرمویتی ذکروک اخاک بما یکره باس کدنی برا یکتا خوش یکتا بر شوه یک او پینا خوش بید ها دایی که ایمان داران پرسیاری کل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اگر شتکی تیابو فرمی اگر شتکی تیابو او غیبت کدو اگر تیای نبو بهتانا بویا ام غیبت وکو وایروس یگوایا وکو نخوش یگوایا چون او وایروس ابیت هوی لاواز کردنی لاشه انسان لانجام پکی اخا لکاری اخا ام غیبتش انسان پی نازانه ورده ورده ابیت هوی لاواز کردنی ایمانکی و پخصنی ایمانکی بویا فرمی که کتر لصفاتی يا لأخلاق أهل القرآن أما لا يختاب أحدا لا بغيبتي هيك كسبك لا بأم الرجع بخمان بين دجير هجنا ونشانك غيبتي خلقك بخراب باسي كسبك هيك كتل لأخلاق أهل القرآن أما ولا يحقر أحدا لا بكسب شاويك سكت ما شابك امیش خاله که جاجر انسان بخوی نزانه اصلا یاری به یکیه که گلتی پیه که اوش دیکی خراب نبی انسان بچاوی کم بچاوی پشوک بچاوی سوک سیری هیچ کسی بکن کی اله او کسا که ایمان بچاوی کی پشوک سیری اکین لا إخوة دقات لإيما قولت المياه ولا يصب أحدا نابي جوينو وتيناشرين بهيجيك يكبات أما أنا حق أم آموش قالين بأهبي أعطن بنسرين جاري واهي سيري أو فيسبوك أكي كابرا شوار كلمين نسيو بدلي أمنية دهانشتی ناشیرینی پیاله اما لکوی دنداریا جگه بیتا و ولا یشمت بمصیبت آخر ام نفسی انسان خراب اگر انسان جلوی نگره جاری واهیا
پی خوش برام برکی توشی آزار ببیت. یا خوی جاری واهی که توشی مصیبتی اگه بیت. ناراضیه لمصیبته که. اله يعني وكم اللي جاري وهي نعوذ بالله قليل اخواجانك فلان شتم بوناك يا من عليك كشتم يا فلان شدي يا اخوي ولا يبغي على احد نبي داز دريجي بوساتيش كسيبك مروفي مسلمان نبي داز دريجي جا ام داز دريجي بقسه بي جاري وهي انسان اها اشي قصی خراب شدی ناشیزم به یکی گله یا هر با کردار به دست درجی بکات سری ولا یحسده ناب ایرایش با کس برد لکاتی که ابینی کسی لتو جوانترا ابینی کسی لتو بالای برسترا ابینی کسی لتو پالو پورو مالی دنیای زیاترا کسی لتو علم و زانستی زاترا ناب حسودی ایرای پی برد چونکه حسودی ابیت هوی تاشین و نمانی ایمان و باوری انسان ولا یسیء الظن باحد الا بمن یستحق نابی گمانی خراب به هیچ کس یک بری موافق آیت قرآن وای إن بعض الظن إثم نابي قماني به خراب بهيش كسي بريت إما چونك إما قازينين حكم بين بسر خلقه فلانا كس فاسقه وفلانا كس مرتدع إما قازينين نحن دعاء إما خلق بانكين بلاي خوا بيوي كردين الحمد لله بيوي شيلة كردين إما بيامي خوا من قيان دوا وما على الرسول إلا البلاغ تنها قياندن من لسرا ويا فرمي نابي أهل قرآن أو يك أهل قرآن يكيل لأخلاق كاني أمي نابي قماني خراب بهيج كزبري إلا مقر كسي كشياوي أو قمان بي أويش كاتي كا حسودي أبا بعلم ويظن بعلم أبي إيريكي ظنكي بعلم وبيت ذات أو يحسد بعلم يعني وكو بمعنى غبطي حالبوي يعني حسكي توجوكو أوابت غبطي في بري ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم وكاتيكش كأيوي قسل مروفي بكا بويك لنا ومروفايا عيبيكي هيا أبي العلم وقصب أنا أبي هل خوش البرد حاليوي ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم وبيدن بي لو شتيش كتيايتي بعلم هناك تو شتيكي شزاني توبشي همي باسكي أبي بيدن بي بزانه کی کاته کقص آخر آمازور مهمه، اما مسائلی امر به معروف و نهی ل منکره. کاته اگر تو بدوي باسی لکی کسی بکی با آبی با علم و باسی کی وی با علم و باسی کی لبر او بزانی چند پیوسته. کاته کیش کنابی باسی کی بی با علم و بی او کاته ازانی لبر چی باسی ناکی. ويفرمي وقد جعل القرآن والسنة والفقه دليل إلى كل خلق حسن جميل خوي تعالى أم قرآن والسنة فقهيا كردوت نشانا قرآن أم سنة فالمداني بيغمرا أم فقه شعر زعب لدينا كريتي با رنموني كر ري بيشان در وهمو اخلاقك جوان
هیچ ئاەتێک نییە لە ئاەتەکانی قورآن فەرموودەیە لە فەرمودەکانی قورآن هەمویان ڕێنمونی ئینسانەکەن دەلیلی ئینسانن بۆچی بۆ ئەخلاقی جوان و خۆڕەوشتی جوان هەروەها حافظن لجەمیعی جەوارحیهی عەما نوهی عەنهو حەچی ئەندامی لاشەی هەیە ئەبێ پارێزگاری لێ بکا لەو شتانەی کە قەدەغی لێکراوە چاو قەدەغی لێکراوە تۆ تماشا حەرامی پێ بکەی ئەبێ پارێزگاری لێ بکەیت ئەم زبانە خوا دابێتی بە ئینسانێکێکە لە جەوارح و ئەندامەکانی ئینسان نابێ بەکاری بێنی لەو شتانەیە کە خوای تەعالی قەدەغی کردووە نابێ دروی پێ بکەی نابێ غەیبەتی پێ بکەی نابێ نەمیمەی پێ بکەی نابێ ئەزیەتی موسڵمانێکی پێ بکەیت ئەم دەستە خوا پێی داوی ئەم قاچە خوا پێی داوی بۆی خزمەتی خۆتی پێ بکەی خزمەتی کۆمەڵگاکەتی پێ بکەی نابێ بەکاری بێنی لە ئەزیەتدانی خەڵکە المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من مهاجر بكي ألين بوكس ألين كا أوي خوا قد غي كردو أم هجري أكا تركي واسي دي إيه إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم ئەگەر ڕۆژ بە زانستی ئەڕوات و داژنیش لە شوێنێکا کە ئەوێ بچێ خزمەت کا بزانێکە چۆنە یا لە شوێنێکا کە دا ئەنیشێ بێدەنگە ئەبێ هەموو ئەمانە یەشتەهی دوولیەس لە من ناس من لیسانیهی وەیەدهی ئەهلی قورآن یەکێک لە ئەخلاقەکانی ئەوەی ئەبێ هەوڵبا تێ بکۆشێ بۆ ئەوەی مسلمانان لە زبان و دەستی ڕاستی بن سەلامەت ولا يجهل نابي نفامي بكات بنفامي بجولته ولا الخلقة أما زور مهم وإن جهل عليه حلما أجر نفامي شي لقلاكرا نفامي شي هاد بسرا أبي لسر خوبي حليم بي بشي أشتي تابي لتواني ولا يضرب نابي استمكات آخر إيوايا كابراق سيكي بيوالي بشي في شكيك بيواني حالي وإن ظلم عفا أقستمشي لك رابي أبي اللي بذبه وإن تعفو وتصفحو فهو خير لكم لكاتك أمرو في خرابي لقال إنسانا أكا ديخو أقل أو إنسان اللي بردو چاو بوش بي أو باش تربول دباتي يتوب شقسيك بيولو شقيك دي أوي نعوذ بالله ولا يبغي على أحد نابي دس لكس برسكاتو دس دريجي بسر كسابكا پەلاماری کەس با و ئین بغی عەلەیهی ئەگەر خەڵکیش پەلاماری ئەمیدا سەبەر مرۆڤی ئیماندار ئاوایە یەکزیم غەیزەهو ئەبێ ڕقی خۆی بخوات و جاری وایە ڕقت هەڵسێنن خەریکی لەو شوشەو خۆت فڕێیتە خوارەوە حالی بێ قوربان دەی ئەبێ ها والکاظمین الغەیظ والعافین عن الناس یەکێ لە سیفاتی ئیماندار ئەوەی ئەبێ ڕقی خۆی بخوات لێ بردەبێ خەڵکی عەفووکە لێ فەرمێ ڕقەکەی خۆی بخواتەوە بۆچی لیوڕضیە ڕەبەها بۆی خوداکەی ڕازیکە فەروەرێنەرەکەی ڕازیکە وەیغیض عەدووە و دوشمنەکەیشی تووڕەکە ئاخر ئەزانی لە کاتێکا کابرا جوێن ئەیابەتۆ تۆ بێدەنگ بی تۆ دووشی دەکەیت یەکەم خوا لە خۆت ڕازیەکەی دووەم دوشمنەکەیش خەریکە ئەتەقێکە تۆ جوابی نایتەوە بۆیەکێ لە خواناسان فەرموویەتی عەفو لێبوردەین گەورەترین ئینتیقامە تۆڵێ لە کاتێکا کەسێ خراپە لەگەڵ تۆیە ئەکا تۆ عەفویەکەی قسەی پێناڵیتەوە بەچاکە ئەجوڵەیتەوە ئەوە گەورەترین ئینتیقام و تۆڵێنی متەواضعون فی نەفسیه ئەبێ لە ذاتی خۆیا ئینسانێکی خاکی بێ ئینسانێکی متەواضع بێ کەش خەوفشە بەستەر زەویانەکە خۆی لێنەگۆڕێ خۆی بناسێت ئیذا قیل لەه الحەق قەبیلەه ئیذا قیل لەه الحەق قەبیلەه
هر كاتي حقي كان بيقود أبي قبولي أو حقبك من صغير أو كبير أو كسجوا ربي يابجوك آخر أبو زور مهمة جاري بيا حقي بيك يلي بينا رحك حالي بي قربان بيا حزتي قمر أفرمي لكاتي حقا زور رأوا أقريك بيبوتا اتق الله لخواب تصل لوشتيا يتر حزتي قمر هرجيس زيادة ربينا أكل كاتك بليان خستواني حقك وقاف ولو كاتيا بوي أمي زور مهمة حركاتي حقي كي بيوترا نابي سركشي بكا وبي عيبي أم حق قبول بكا أبي قبولي بكا

منش أي كلنا مستا فمن ناولني الذراع يا أبا رافع فما دسي كيم بري أبا رافع دس أبا دسي كياتي دعايا فرمي ناولني الذراع الآخر دسي كي تريش أنا بري أي أبا رافع دسي كي تريش آياتي برخيكو دو دست في خمري خاصة فرمي ناولني الذراع يا أبا رافع دسي كي تريش مبري أي أبا رافع فمي إنما لشاتي ذراعان يا رسول الله فمي برخ تنها دو دستي هي فمي لو سكت يا أبا رافع لناولتني ذراعا بعد ذراع ما لم تتكلم فمي أي أبو رافع أقرب دنجي نكر دايا دس لدواي دس الدامي كمشي ناكرت سبحان الله صحابة أبم يقين وما ولي عن لقل بغمري إخواك الدو صلى الله عليه وسلم أبم قناعته وشونة خزمتي بغمري إخوة صلى الله عليه وسلم كي ابن عمر عمري كري عاصة فرميت كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم همشتاكم لباري بغمري إخوة وحد شيء كي فرما يمنسي دعي قريش من عين لك دم وتيان بشرة بغمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي دسي بالبوليا وجوانا كاني فرمي اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق قسم ببروردقار غيري حق لم دولي ونهاية دروا بوي الصحابة كان كلا خزمتي بيغمري خواه أبو صلى الله عليه وسلم زور بأدب دس ونظر أوسطان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تشيب فرمعي هر أويانا كرت رقيبة تشيبا هر أويان جيبا جي كرت منعي لشي بكرنا يا ليدو ركوتناوا صحابة كان كومل يبون خواهي قوارا بتايبت بو بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم هل بجارد بون كشوان كوتيبن كنزيكي بن لواني ايام حزمام كردا ايامش بمام تاي خوزقا صحابي بيغمري خواه بوين ايا خوزقا وشرفة مام بيبا برايا لقال او بياو قوراني ايا بوين ايا بلام ايا وكو اوان مام بيكرا وكو اوان تسليمي فرمانا كان بوين وكو اوان هر چیک مان پی بود رایا جب جمان کرد خورس بو سبحان الله او مدرسه ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لمالی ارقما صحابکانی لسر پر وردکرد حتا استاکنش تروسکا کی ماو حتا استاکنش شوینواری صحابه و چیروکی صحابه تا روش قیامت خوین رتوا اخروانه دست بجیری پیغمبری خواه بون صلی اللہ علیه وسلم پرودی دست جوانکانی خوی بون جواز لهمو خلقي جواز لهمو حواري پیغمبرکاني تر نموني ملائكت بون دابضي بون سرزوي لخزمتي پیغمبر اخوائي بون صلى الله عليه وسلم عشري مبشرة كال ابو بكر ودس بيكات نو دانيان دواي پیغمبر اخوائي صلى الله عليه وسلم شهيد به دكس عشر اوائلة نوان شهيد به أمانا چي إيمانيكو چي مزروعيكو چي جرائليكي أنهبو بو أم دينا ديقتي صحابة بن لكاتك أبرسالة في غمري خواكن يا رسول الله دجال چنق لسر زوية آمينتو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دجال ينبو وكات صحابة خمي إيميتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم في ميت شروش يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم أوهم الصحابة لخزمتها أي بيغمر إخوة روش واني ببصالك يعني ما بس أويا كروش هالحاو يقدا نصال تي أبري يشهر روشك طاونا به دعي مانجك دعي أبي بحفتيك روشكاني تريش أبي بروشكاني تري إيما هل أنت رجل سزيب عميني توا؟ صحابنا زانن أم كونت شون أسورة مانغو رجو خور شون بدورية كأسورة نوا لقل زوية أزان رجل دي لأخير زمانة
ئەم میزانە تێکە چێ؟ بەڵام قەد مێشکیان بۆ ئەوە ناچێ پرسیارێکی ئاوا لە پێغەمەری خوا بکەن بەس خەمی نوێژەکەیانە ئەلەی پێغەمەری خوا چۆن نوێش بکەینتیایە سەیریم ئەدەبەکە پێغەمبەری خوا سەڵ سەڵەم فەرمی فەئەقدیرو لەهو سەعات ڕاگرن بۆ نوێژەکانتان کاتی بۆ ڕاگرن بەپێی ئەو نوێژەکانتان بکەن ئەگەر خۆر خاو بۆوە لە ماوەی 24 سەعاتە یەک جار زەیی بە دەوری خۆیان سۆڕایەوە و شەو ڕۆژی دروست کرد ئێوە تەقدیرات بە کاتژمێرەکانتان بکەن چون پێغەمبەری خوا سەڵ سەڵەم زانی لەو کاتەیە کاتژمێر هەیە بەڵام سەحابەکان نازانن لەگەڵەوەشا پرسیار ناکەن ئەمە ئەدەبی سەحابەیە خۆشەویستەکانم ئەو تەسلیم بوونەی کە سەحابە هەیان بوو بەرامبەر بە هیچ شتێک بەرامبەر بە هیچ کارێک ڕۆژێ لە ڕۆژان رەخنەیەک گلەییە قسەیە سەرپێچیە ئەگەر هەڵوێستێکیشان هەبوو بێ بە دوو قسەی پێغەمبەری خوا سەڵ سەڵەم هاتوونەتەوە تایم و هاتوونەتەوە سەر ئەسڵی ڕائەکەی پێغەمبەری خوا سەڵ سەڵەم مناقەشەیان نەکردووە ئەمەیە تەسلیم بوون ئێمەش حەدیسێکی پێغەمبەری خوا سەڵ سەڵەم هێنین دەجال لە فلتەرەین دەجال لە عەقڵی بچووکی خۆمانە دێین و یارین بەخوا فڵان کەس توێتی ئەوە زەعیفە ئەو حەدیسە ئیشی پێ ناکرێ نا ئەها ئافەتێکی پیر ئەمە خوێنەوارەکانیان ئافەتێکی پیر سەحابەیەکی پیر کە ناوی نازانی هەتا ئێستاش لە سیرەیان نەهاتووە هیچ خوێنەواریشی نییە هاتوو بەلای پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وەسەلەم یەک داوای هەیە لە پێغەمبەری خوا فرمێ ئودعو الله ئەن یودخیلنی الجەنە ئەی پێغەمبەری خوا ئێستا دەستی لە پێغەمبەری خوا گیر بووە ئەمە دووبارە نابێتەوە ئەی پێغەمبەری خوا داوا لە خوا بکە خوا بخاتە باشتەوە یێتە بەرچاوتان ئافرێکی پیرێژن بە گۆچانێکە و بۆ پاڵێکەوە ئاوە ئەی پێغەمبەری خوا داوا لە خوا بکە بخوا گوێرە بمخاتە باشتەوە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وەسەلەم بە سۆحبەتەوە پێ فەرمێ ئیرجیع فئن الجەنەة لا یدخلها عەجوز بگەڕێرەوە چونکە پیر پیرێژن ناچێتە باشتەوە عادەتەن ئینسان کە چوو بە تەمەنە زوو تووڕابێ ئێمن چی بکەم ئێمن دەسەڵاتم چی پیر بووم یعنی خۆم ئیتیحار کردایە بۆی پیر نەبوو بچمە باشتەوە ئەمە خوا وای کردووە یعنی خوا واشی لێ کردووم و پیریشی کردووم و ناشم خاتە باشتەوە ئێتەوانی منی تایە نا ئافرەتەکە دەستەکا بەگریان خۆسوی شەزانێ ئەم بابەتە پەیوەندی بەمەوە نییە بەڵام لەگەڵەوەشا هیچ کەمترین شتی ئەبوایە ناشکریەکی بکردایە ناڕەزاییەکی بکردایە قسەیەکی لەگەڵ پێغەمبەری خوایە تۆزێ بە زبری بکردایە سبحان الله غەیری پرسیار و گریانەکە هیچی تر ناڵێ ئەگەڕێتەوە پێغەمبەری خوا سەڵ سەڵەم فرمێ بانگی کەن پێی بڵێت ئەو بە شکلی پیرێژنی ناچێتە باشتەوە ئینا بینی خوای گۆرا فەرمێ ئینا ئەنشەئناهن ئینشاء فەجەعەلناهن ئەبکارا سبحان الله ئەدەبی سەحابە لە مناڵێکیانەوە هەتا وەکو پیرێکیان هەتا وەکو پیرێژنێکیان هەتا وەکو عەرابیەکیان ئاوا بوون قەت ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەو سیرە پاکە هەتا پێغەمبەری خوای تێکرەوا بوو هەتا پێغەمبەری خوایان لەناوا بوو بزانە ئێستا چیتە ئەو مەدینەیە ئەڵێی ئارامی بەسەرا کراوە ئەڵێی مەلایکەت دەوریان گرتووە هەست بە سەکینەیەک و ئارامیەکە کەیت کە گۆڕی ئەو هەموو سەحابەی تایە جا هەست دەکەیت ئەمانە چ جۆرە دروستکراوێکی تایبەت بوون کە خوای گۆرا فەرمێ والسابقون السابقون أولئک المقربون ثلة من الأولین وقليل من الآخرین ئەمانە هەڵبژاردەکان بوون تخوایەک ئێمە خۆمان بە شوێن کەوتی ئەو پیاوانە بزانین با شوێن پێکانی سەحابەکان هەر گرینەوە کە ئەوانیش
هر بشوين بي بيغمري خوايا رويشتون صلى الله عليه وسلم نخير نكشوين بي با اكو ما مصطفى فرمي دوري هرشاوي كي امرو داو صد فوجي بلا دينو دل يغما اكن شاريكن اي شيخ وملا وصيتي مجنونة هركس دردي دنيا عربوي خوبكا وق من بدردي عشقياري مبتلا كوتري دل جنقولي بازي قضاء يعني مجي دي بظلفي چوبنابا كوتن يوداوي بلا وقتي نيجي سر جنازي بو شهيدي عشق دوست موجدا ام آسمانانا لدنگي الصلاة انجا فرمي تا نبوري تولسر ريناخ يا ميداني عشق تا نبوري تولسر ريناخ يا ميداني عشق سر لپیشي پیدبه لمريداني اولا يعني اگر ويست او ريگي حال گريتوا نابي قاتش نريشكي بو او ريگيكا امامي مالك في عيبو نعلا فيك على مدينة عيو نبادا قاسم كي يتأثر شون فيكي بغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يا مجي خويتي لم ريا فيش قاسم كان من سر من دانين بلين تانبو لي تولى سر رناخ يا ميدان عشق سر لفيشي بيدبي لم ريا داني أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم امين يا رب العالمين. دوباره عزيزان بخير بينوا بو درس بابتي خومان كلسر فصول في العقيده وكون يسر مؤلف دانري او برتوكو او كتابا للايان شيخ عبد العزيز الطريفي خوي جورا رزغاري بكات وازادي بكات لتاركاتي زندانا كان برزان اما جيشنا لا باري حفدا لفصل سيام كدلي فصل ثالث أويش كبابتي أو دكات حقي خواي قورا لسر يعني إيمتيا وحق يعني أو بابتك وكل أروانقي فرمودة شي بيغمبر هاتوها صلى الله عليه وسلم حقي خواي لسر إيمتيا وحقي إيمج لسر خواي قوراتيا أو حقي خواي قورا لسر إيميدانا وحق الله إفراده بالعبادة بجميع أنواعها. او براسيز مساليك الزوزر اي مدى بباش بزانين وكو انسان وكو بشر وكو مسلمان خواي قولت تم ها فشيلة سر اي ما هي برزان اما كاتيكا عبادتي خواي قولدكين بنداتي خواي قولدكين يجو كروشو طاعتو عبادتو خواي قولدكين نبي باش بزانين اوا ما في خواي وحقك شي خواي لسر اي ما يا اما وانزانين فضل بسر خواي قولدكين والعياذ بالله او ما فشي خوايا لسر ايميا افراده بالعباده بجميع انواعها تمك او خوايا خاوني ايميا او ايمي لا نبون وهناي تبون ايمي زنديكري توا او زستو شيوي كبو ايما دروس كردوا او كاونو او خلقو كائناتش هموك هي خواي غوريا بويا اوش ما في لسر ايميا وحق لسر ايميا كا تانيا او برسين تمك صاحب فضل نعمته أمي لنبون وكهناي تبون أوك حقك الله سبحانه وتعالى كوات إفراده بالعبادة إفراد يعني برزان وشكزور ورده تنيا برستشو عبادة بو برورد قاربيت بو الله سبحانه وتعالى يعني شريشي لقد نبي هاو بشو ديك الله نبي إفراده بالعبادة بجميع أنواعها يعني أو ضمير أنواعها ضميرك بو عبادة قريتوا همو جوركاني عبادة تنيا بو الله بيت همو جوركاني عبادة كما مثلا عبادة جدوانا دهاتو دوائدين سر عبادة بس نيشنية بس روجونية بس دعانية بس بارانية بس قربانينية بس صلي رحمنية يتير صدق وخير وخيرات بقرب ما مفهوم عبادة مفهومة شي شامل دبي اوا بس تنيا بو الله بي سبحانه وتعالى بلغج لسر اويتيكا حقي خواي قوريا لسر ايمة تانيا او ببرسينو تهيش هاو بشريشي لا عبادتك خلشي تريتيك اللي انك ينقل الله سبحانه وتعالى خواي قودة فرميت وإلهكم إله واحد پرورد قارتان معبود تان إله يعني معبود معبود راستقينا وإلهكم يعني اويك معبود تانا خواتانا إله واحد تانيا يك خواهيا شريكها وشنية لا إله إلا هو هيتش معبودة شي يعني حقيقي وراسقين وشايسي برسنة إلا أو نبيد كواتا تانيا أو شايسي برسنة عبادة بو أو دبي أو جدوائش صفات دو صفات إخوائي قبرش بازدكات هو الرحمن الرحيم أو خواهي كزور برحمه بزيو بخشندية ولا دنيا وروا لا قيامتيش كتايبة رحمة كيبا إيمان داران وأن لا يشرك معه غيره في أعمال القلب واللسان والجوارح هذا سر جوركاني عبادة جوركاني برستش أويش هرچيك برستشو عبادة نابي هاو بشي خواي قوري تيدابي غير خواي قوري بو خلقة شيتر بو مخلوقة شيتر بو او شيتر غير خواي قوري نابي بلات جوركاني عبادة لأعمال كان أعمال القلب يعني او كدواني كضل ديكات خوشويستين يعني الرازيبون كره بغض ايتر خوف رجاء كوبابتا اعمال قلبيانا
كزوزور جرينجا نناو ناخي دلو أواني بيد أعمال قلبي تنياد بيبو الله بي سبحانه وتعالى واللسان أو كردو عبادتاني كبزبان دكريت قرآن ذكرى إتر أمر بچاك ونهي لخرابه وابتانا همود بي بو الله بيت بو غيري خواي قوراء نبي والجوارح دستو بيو قاتو تاو جيتكو أو بابتانا أوش همو بيدا قطر الجوارح همو أو أعمالانا كردواني كدكريت تنيا بو الله سبحانه وتعالى هروا اخواي قد فرميت واعبدوا الله عبادته برسش تنيا واعبدوا الله بو خواي قربكن ولا تشركوا به شيئا هيج هاو بشي لو عبادته بو غيري خواي قورا نابي بقدر مسقال زريك مسقال زريك بو غيري خواي قورا بتشيت اقر بمسقال زريك بو غيري خواي قورا تشوى شريكو هاو بش بو لو عبادته او خواي قورا قبولي ناكات خواي قورا إلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا خواي قورا شتشي باكو خاوين نبي إلا باك خوي باكو خاوين كردوي باكو خاوين قبول لكاتو ولي دقريت كواتا دبيس تانيا بو خواي قورا بي أو كردوانا كبدلا بزبانا با إتر بدستو بيو قاسو أوانا أو كردوانا دقريت كواتا مساليشي زور حساسة بريزان إما عبادة كان من أو روك زور كسي بريزان مسلمانا عبادتي زور دكا نيوجو روجي وحمو بابتانا اتر لوانا بو سمعيا بو ريايا بو مصلحتك بو كرسية بو منصب نازان بو تيا دبي زوز وريابين برزان انتو مرزني زور عبادت بكي زور هي زور عبادت دكي بلان عبادتك بو صل دبي توا عبادتك اللي قبول ناكريت ششمان اورو اويا شيطان زوزو لقلبان خريكا او عبادتي كيدي كان عبادتك برو بومي نبيت بالله إذا بني ما شاء الله مزقوا تكان صور أودانا يعني عبادة زوزو ذكري بلام مرض أويا ياخذ ليرة حكمة أو كي ليرة ودلن أساسي موضوعك سن أو عبادة برسشيا لا إخواي جورا قبولا سن خواي جورا ولي دقريت هو أساسا بويا غير إخواي جورا تدابو أوا بهي الشيء قبولي ناكات ولا يبقي الشرك الأكبر للإنسان حسنة. أوش مسألة شيء ترى كمؤلف باسي دكات كإنسان شاكي كرت لا تمر الدوانة دسال بعض صال يعني كردوه شاكا أو أنا كرت لا أمو هرس زورة شاكي كرت دواء والشرك أكبر كرت يعني كفر وحوبش وشريكي بوخاي جورا أو كرت هر چی کرده و چاکه کانت فوت صلّا بیته و ضربی صفری دگری کوبلی اسا لکو عملیش حسابی مليار تریلیون رقمت هبی او تریلیون رقمیا با کو اوش حسابی بیکاری جارانی صفری بکی نتیجه او کی یکسانه بتن صفر او هانی کفر همو کرده و چاکه کانت ضربی صفره وكو عمليش حسابي برزان زور مساليش خطرة كواتا كفري أكبر هموتا كانت بوصل دكاتو خواي قرد فرميت بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك أي محمد صلى الله عليه وسلم وحي نيقات بو هاتو تخوار أوحي إليك وإلى الذين من قبلك هروكو كتون بوتو وحي هاتو خواري وروا بو بيغنبركاني بيش ترش إلى الذين من قبلك بتي بيامكو بتي يعني أو كاتو تخواري أو وحيب وتم بستك لئن أشركت ليحبطن عملك سبحان الله محمد سيد البشر خواي قورب بو خطابيا بو شوازة بيد فرمي أي محمد سيد البشر سيد الأنبياء أي محمد هاو كتون نيقاب وطوب وبيغمبر كان شاتو تخواري أقر شريكو هاو بشد بيدا كرت لئن أشركت ليحبطن عملك حبط يعني يعني بطولة فسودة هر تي كرد وتاك كاني بيشتر كرتي هموي بوت الله بيتوا رجل بيتوا كأنما هي سدنا كردوا ولا تكونن دعي أوش نقبز رجل بيتوا ولا تكونن من الخاسرين وبتأكيد لا أويا يعني كداخلي لنون توكيد ثقيل أبو بتأكيد خسارة مندو زرر مند بيت لا تكونن أبو دهاتو يعني لا دهاتو زرر مندو خسارة مند بيت هو بو شيء بو محمد صلى الله عليه وسلم خطابه كواتا ايمي يعني بندي بسيط ف او بيد صلاه تاوان بار اما زوزر او لا ترى او خطابه ما قريتوا
اگه خطاب بو موجه بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم اولاتر ایمش داخلی او خطابین ایما با اولاتر کوا او درجه برزی پیغمبری کرده وکانی پوچل بکاتا و اگر شرک هاوش والعیادو بالله پیدا بکات کما حالا او که خواهی گوره هلی بجاردو او که پیغمبره بلام لیره دا یعنی او حرشه چی گوره بو ایمی عبدی فقیر و بسیط کوا تزو ضروری یابی لمسالی شرک شركي أكبر همو كردوا كان مان بوچال دكاتوا وهذا الخطاب لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فما فكيف بمن دونه وكتازا باس ما كرد كإما أولاتر دقريتوا ولا يغفر الله الشرك لعبده إلا بتوبته وشركش كفر وكو قناح تاوان يبرزان صغيرة وكبيرة أو أنا لو أنا يعني مجالي تي دابي خواي قولة لي خوش بلام شرك يا كفر إلا دبی توبه چی تایبت بکی لسر او شرکی کوا هاو بشید بو خواهی گوره پیدا کردی و بگره اولای خواهی گوره وازده و شرکی بینی و بو خواهی گوره فرمه این الله این نوکو باس ما کرد حرفی مشبه بالفعل بو توکیده بتأکید این الله خواهی تبارک و تعالی لا یغفر ای یشرک به بتأکید خواهی گوره به هیچ شیوه لی خوش نابید لی نابورید لا يغفر لي نابرتو لي خوش نابي أي يشرك به أجر هاو بشو شريشي بوي بيداكر ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك يعني لك بائرة لقنا حكاني ترى تحت ماشي إخوائي قوري لو أنا لي خوش بلام شرك أبدا إلا توبتي تايبت بو شركي دبي وازبيني تو لو شرك إيا أجر نا خوائي قوري لي نابرتو لي خوش نابي هروا خوائي قوري دفرميت إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين بتأكيد أوانيك كافروا ببرواب بروان با الله نهينا سبحانه وتعالى كخواي راستقينانا هربا وندشنا كبروان نهينا وصدوا عن سبيل الله وريقريان لديني خواي قورا كرت ريقريان لا ريقاي دعو بانقوازيو إيمانو أوانا هنا قرد ليان ثم ماتوا ولسر أو ريقريو لسر أو كفروا بباوريو شركيا مردن أواناتشين لسر أول شيء وازي مردن وهم كفار لسر أو كفريش مردن فلن يغفر الله لهم فلا وكو أهلي لغة أوانا دلن بو تأبيدا لسر أول شيء وازي مردن أبدا خواي قورا ليان خوش نابيد فلن باشا بو تأبيدا أو ما دام بو شيء وازي مردن بهيش شيء وك خواي قورا ليان خوش نابيدو حتى ناو آقري دوسخ دسو تينوا باشا برزان كواتا شرك بوشي وازا مهيشي وخواي قورا لي خوش نعبيت ومن مات على الكفر فهو في النار هل يكن من لسر أو كفري وبيبا وري ولسر أو شركة أو هتا هتاين ناو آقر دبيت وكو خواي قورا فرميت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرتدد منكم عن دينه سبحان الله زوزر خطر برزان هل يكن باش قزبتوا والبقريت لمسلمانتي بتو قاور بتا كافر ومن يرتدد يعني هو البقرة توا باش قزبتو ولا دينكي ومن يرتدد منكم عن ديني أو دينكي خوي باش قزبتو ولي وازميني توك أصلي بشرية برزاني كم جا مسلمان بابا قاور ما آدم دواء وكل الزمان نوح وانا شرك وكفر وانا بيدابو ها يتر أصل خوي يعني أصل دين بوا دين إسلام وخبر عبدي خوي قاور بوا دواء ككفر وانا بيدابو كواتا دبتا ارتداد دور كوتن لدينا حقيق كي راستقينا كا كباش قزبو دور كوتن لدينا كي فيموت لسر أو باش قزبو لسر أو بديني مرت فيموت وهو كافر لسر أو كفري مرت فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أو هاني بوشي وازا مردن لسر أو كفري وبديني وباش قزبو كبو ولسر دين براسي حرشي تاكيان كرتوا حموي بوشل دبيتوا حبطت أعمال في الدنيا والآخرة لدنيا دا هرت أو تاكي كرديتوا همو بوشل دبيتوا يعني لدنيا إيش خيري لينا بنيتوا لو بره زوج جاري بره زاني سن هند تاكا لدنيا كديكات براسي خواي قورة لبادشتي أو تاكي يكي كردوا إيش أشي تاكتر ونعمتا شي قورتري بساري دادكا نا أو كاتي كفرين تاكي شي بيشتر كدوا بو كفر لبادشتي أو تاكي لدنيا خواي قورة تاكي لغالي ناك هتوا باشا ولا قيامتش بهي الشيوية كخواي قورا أو لي قبولناك تاكان كاني بوتل دكاتوا وأولئك أصحاب النار وأوانش
دبنا هتا هتاي نناو آگري دوزخ دسوتينوا وكو دلن دبتا برادرو دوستي آگركا او اندن نناو دبنيتوا اصحاب الصحباتو يعني هتا هتاي لقل ليك جيانابتوا اشتغ لقل بي دلني صاحب يعني لغليتي وكو صحبة يعني هتا هتاي لقل او آگري دبنيتوا اصحاب النار يعني لي نابت الرايت هم فيها خالدون هربو اندجناها دو تاكيد دكاتوا هتا هتاي اوان ددناو دوزخ دمينينوا خلود يعني هتا هتاي دمينينوا برزان زوزر خطرة اواني علمانين دور الدين اسلام باش قزبتنوا فكرة شي علمانيا هالبجار دوا بيديني زوزر خطرة دنيا وقيامت الدفوتة برزان دنيا وقيامت زوزر خطرة والله بلي من يعني هم مسلمان وهم علماني مو بحكم إخوة جورا رازي نبي بدين إخوة جورا وقدوائي أو بابدت شدور دريجة لا فصل دهاتو دين سري إن شاء الله يعني زوزر خطرة أو أن يان مسلماني يان علماني أو نابي نابقون زري بريزان زوزر أوروكا يعني ناولاتي مسلمانان لعالمي عربي وإسلامي زوزر شتشي زور غريبة أوروكا أتو مسلماني وعلماني بيت أو دوشتي بيتواني يكترى الماني دليل الدين يعني نابد يعني حكم بكاتو جيانو جزران بهي شيء ونابد دين بيمودي علاقاتي تدابي أو ناقد زي لقبرنامو ياسي إسلام زور خطر أبويا ليه قضية كفر بديني يعني خلك كي واد زاني يعني نيوجا شو دكاو بلان فكرة علمانية وأخوي جور اللي قبول لك أو أخوي جور بأخوي ده فرميد حبيطت أعماله يعني أو تاكي كديكي بناو بناوي عبادته يعني شو وازكي ما دين بيباور بي يعني كفريت هبو ارتدادك لو ديني بسبب او علمانيتي خواي قورن يجو طاعت لي قبولنا كات برزان لوي هزاران وملايين اورك العالم سامي دجيد بو فكرة علمانيه زور خوي ماندي دكا لو تا كان مقدار الزري استفادي لناكد بس ليش خطره زوزو ترسناكا او علمانيته مالتان ويران دكا للدنيا ولقيامت هرتي او تاك عباده واد زاني كسودي لو دغري نخير او بيامي خواي قوريا ديني خواي قوريا قبولنا كات بهي شوي قبولي ناكاد يعني دبي ملكتي خواي قورو برنامي خواي قورو ديني خواي قورو بمسلمانة شي توابيت شريكو هاو بشو برنامي تر نابي أتو بلاي ولا من أو أو ما هادو شان نخير خواي قورو قبولي ناكاد بو هرواش خواي قورو دفرميت إن الذين كفروا أواني كافروا بيبرواب وكو بهاس ما كرد يعني كارتدادي كردو يعني باش كذبوا لدينيكي برنامو فكرتي لقل هالبجار وماتوا وهم كفار او انا هركا كفريا هالبجارد وبيديني وارتداد وباش قزبو نوا لسر او كفري وبيديني يش مردن يعني كضلن ديني تريان وفكر وبرنامي تريان هالبجارد وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين او بيبرواي يعني بمنية ولا دنيا لسر او بيبرواي وبيديني وبو كفر وبرنامه كفري يش بمري لسر اوي نفريني خواي قورا حرشو ترسناكا حرشي خواي قورا نفريني خواي قورا يعني ميؤوزة بالرحمي خواي قورا نفرين أبن خواي قورا رحمي بيناكا وبزي بيناكا نفريني خواي قورا وفريشتكاني خواي قورا والناس أجمعين همو خلقكش نفريني همو خلقكش لساري أو كابراي دبي بويا وربما يكون الكافر في حياتي نافع للناس بلا يعني برزان كقصيدة لين تاكا يعني كافريك تاكا وانا دكات هند خلقيا لوانا لجياني خوي لدنيا خوي هند تاكا دكات في حياتي نافع للناس يعني سودي هي بو خلشي يارمتي اشي داد يعني ايش اشي وادكات يعني هند كردوي هي بو تسخ يعني ايش اكا بو مصلحتي عام خلشي شي كردية بلا من خوي خود وخوي بيباورا خوي قورا حت او تاكا نيلي قبول الله كات دلف هذا تسخير له من الله كوني أو وكو بلين خواي قورة تون يعني مانجي تسخير كردوا روجي تسخير كردوا بو خزمتي بشرية أو اجدبت تسخيري چي كوني أو إنسانة أو بشرية كتاكيك دكا لخزمتي أو خالك دبت تسخيري چي كوني وكو تون خواي قورة باقي أوشتكاني دروس كردية بو مصلحتي خالكو أوانا أو اجدلو همان شي ودبي كتسخيري لسائل المنافع كخواي قورة تون شتي ديري مسخر كردوا بو قازانت بخلشي بغيني وبشرية بقشتي بوشي وازك الشمس والقمر والرياح والسحاب وهي أكثر نفع للناس أو لو إنساني قازان زيادة ريشا أقر خورو أقر مانجو أقر أو بابتانا باو يعني هورو أو أنا طبعا هو نفعي زوزو قازان زيادة خدي شخصك عندك
يعني قازان زوبا بتاني هبي كواتا، لأن الكفر يقع على الكفر بالله لا لا الكفر بالطبيعة. شنك أوك يعني إنسان يا كاتك كفر دك بخواي جورا إنكاري خواي جورا دك أو ببر يعني باوري بخواي جورنيا، لو بجانبيك كفري بخواي جورا كرديا أو كفرة بيوصل با أو شخصية بويا نكفر بطبيعك، يعني أو سرشتي إنسانك إيشك دكا كارك دكاتو عن خزمتك دكات دبته هو كاري خزمتك كوني ناو أو دنيايا أو مسألة شدي جيانة شي سرشتي طبيعية كقازان زي شبو خلشي بلام ككفري بو خواي قوريا أو كفرة لازمني برواو بيرو باور اعتقادك ليردا أو هيت سودشي بي ناقني برامبري خواي قوريك باداشي بداتوا. والعقاب يقع على جحد حق الله وخواي قولك أو سزايد داد برانبري أويك ما في خواي قولي فوتان ديا نك أو قازان زي بو طبيعة بوا سروشتي وطبيعات كقازان زي شبو دنيا ودنيا قازان زي شقان ديا ما في خواي قولي شيل كردوا حق خواي قولي كنداوة إنكاري حق خواي قولي كردوا. العقاب يقع على جحد حق الله لا جحد حق الطبيعة نك لبولي بلين قازان زي بو خلشين بوا نا ما في خواي قولي نداوة ليرا سزاكي لبر أو هوكاري دكوي تسار كواتا أوا هموي فصلية كم بابتي أوبو ما في خواي قورا أويا تانيا أو ببرسرت بهشي ويق لعبادة كاني قلبي ولساني وجوارح دستو بيو ودلو أنا همو بس تانيا بو خواي قوربي شريكو هاوبشيك أبدا بو خواي قورا نبيت أقر يك توزك شريكك هاوبشي لقلبو همو كردوا كانت للدنيا وقيامت بو تل دبي وخسارة من دبي أبو هندي فصلي كوتاي دليل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

باب فضل المدينة المنورة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. بشي فضل مدينة منورة. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: لسر درگاكان شاري مدينة فرشتكان خوا وستاون ناهيلا نتاعون وندجال بيتناو شاري مدينة بيروز. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: شاري مدينة وكو كوري آسن وايا فيسي وبوخلي لا دباتو باكو خاويني وبون خوشي بلاو دكاتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. أبو هريرة رضي الله عنه دجاريته وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: لنيوان مالو منبري من بريتي لميرقق لميرقكاني بهشت ومن برم لسر حوزي كوسر لبهجدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريته كفيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي: إيمان بروا پنگ دخوات ولا مدينة دا هر وقتون ماركو دا بيتا وو پبك دا كاد لسر كنكي خويدا. عن أنس بن مالك قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. أنس كري مالك دفرمي رضي الله عنه پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي: کس ناتوانه زرر و آزار بخلچی مدینه بگینه و کسی آواب که او آخوای گورده توینه توا ولناوی دبات وکتون خویل او داده توی توا. عن انس رضی الله تعالی عنه عن النبی صلى الله عليه و آله وسلم قال: اللهم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بمکه من البرکه. أنس رضي الله عنه لپیغمبر صلى الله عليه وسلم دجيرته وكذا فرمي: پرستراوم بجير بو خلچي مدينة دوقاتي بيتو بركة مكة. ومن دعائه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا، وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر ونخيل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ولنزاكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. واتفرستراوم چون شاري مكة لا خوش ويسكردوين، آوا شاری مدینش لامان خوشویستر و زیاتر بکا، خوایا پیتو برکتیش با من بنیرا با صاع و مشت و گز و پیوان و دانویل و میودا و تندرستی و لساغی بده بدانشتوانی و بی که بشاری چی سازگار با من و ناساغی بگوزو با جحفه. عائشه فرموی رضی الله عنها: توی نشاری مدینه بو خوشترین و خوشویسترین زوی خوا، ودفرمي بطحان آوي تيادا درويي، وأبو بكر كاتي تايقر تبادي فرمو: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. واتهمو كسيق أمرو بياني للاي خزمو كسو كاردايا، ومردن لين زيكترا لآو زيني كوشكاني. وبلال أقر تاي بري دابا دنجي برز ذكردو دي فرمو: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر ونخيل، وهل أردن يوما مياها مجنة،
وهل يبدون لي شامة وطفيلو واتخوز قامزاني اتوانم شويق لدوليك دابمين موو لدور برم اذخر كزورجيايكو زليل هبيت واتوانم روجيك بمسر اوكان مجنة شوينيكا ولويوا هوزي شامو طفيلم لديار بيت.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: زال خداي جورد بارين وبجوري خوي بعظمتي خوي بجبروتي خوي بكبريائي خوي. يا ربي خدا بعفو خد عفو مامكي، يا ربي خدا برحمي خد رحمة بكي، يا ربي خدا إيمان ما سلامت بكي، خوا عاقبتي ملاك ما خير بكي. يا ربي خوا هديك لإما لو كسان ما بجيرين أو بري سود مندو سود بجيني نيكتري أو بري زرر وزيان ليكتري دور بخينوا. خوا يوم ما لبكي يكتري ما خوش بي، خوا يوم ما لبكي خم ليكتري بخوين دل صوزي يكتر بين خم خور يكتر بين راس جو بين لجر يكتري. يا ربي خدا بخاطري اسمي أعظم دل كان من باكي ولا برامبر خو اولا لغناح تاوان كان لسبي تشكان لكم ترخمي كان باشا نوجا لبرامبر في غرس السلام لكم ترخمي كدن اقتداء كدن بي وبسنتكاني. يا ربي خداد لكان من برامبر يك باكي وبركي لمحبتي خوتو في غمبرك يا رب. يا ربي خدا داكو باب ما خوش بي، يا ربي خدا قال جيان دان لشيا ساق بكي، يا ربي خدا قال نخوش شفاء بدي خويا مردون قبل تاريخ بنوري خود له من نوركي خويا قبر تاريخ نبروناك بكي خويا قبر تشيا نصرف روان بكي خوا روحيان مبهشاد بكي خوا درجاتيان عالي بكي خوا پاداشتيان ديوا لسازيتو آزار ديتنيان پروردكني ايمدا يا رب العالمين. يا ربي خدا لخمانو كسو كارو دوستو عزيزو خوشو براو خزانو مدالكان ما خوش ببي. يا ربي خواوي نخوشا لير دانشتيان كسي شي نخوشا خود شافي شفاة شي تام عازيلي لبو بنيري شفاة تام عازيلي وتواي نخوشي مسلمانان بنيري شفاة نخوشي لهم كسو كار ما بنيري. يا ربي خواوي قرزار قرزي لسر لابدي خواهی اوی غمبار خمی لسر لب دی، اوی دلی ناخوش دلی خوش بکی، اوی چه شی بوی حل بکی، خواهی من دالینی من دالی صالحی پی بخشی. یا ربی خدا بخاطری اسمی عظمت من دال کان من اصلاح بکی، خواه صالحیم بکی، خواه مصلحیم کی، خواه بیان کی خادمی دین کی خوتو کتاب کی خوتو سنتی پیغمبر کت. یا رب العالمین، یا ربی خدا لد آپارین کولی رد کوکر دین و هدایت و توفیق دان کتاب پرستین، خواه بر دوام من بکی لر رمضانو لپیش رمضان و لدواء رمضان و ببردوام لسر طاعت و عبادتي تودا ببين. يا ربي خدا أخيره ملاك ما خير بكي، يا ربي خدا لد أبارين وبنا وجوانا كانت بصفة برزة كانت يا أكرم الأكرمين. يا ربي خدا بخاطري اسمي عظم دسر مرق دبها نامان وبي كوا وشي لا إله إلا الله محمد رسول الله من بقسمت بكي لكوتاها ناسي جيان من. يا ربنا يا ربي خو أهل إيمان صرخي، أهل إسلام صرخي، بسر أهل كفر وشرك يا رب العالمين، خوايا أهل تقوى صرخي بس أهل معصيتها. يا ربي خوايا مسلماني أمتي بيغنبري خوايا لزورنا خوشي ونارحتي ودرد السري وأزيت وآزار دان خوايا لسريان لابدي. يا ربي خوايا زور مسلمانان هر إستاكا لزياتي دانشتينيان نمزقود لباتي فينك بونيان لزياتي جيرتين لآت وحديثيان ساوري أوذك كي أقولوا آسنيان بسر داء الرجلي. يا ربي خوايا دستي أو ظالمان ببرك أزيت وآزاري مسلمانان ددن. يا ربي خوايا دستي همو أو فتنتيانا ببري ورويان رشقي وعاريان بن بي شقي اسمانيا مسردا طبقي كمسلمانان اكوجن مسلمانان در اكن مسلمانان اواردكن مسلمانان برسيدكن مسلمانان بيدين دكن. يا رب العالمين خدا لي قبولنا كي خدا الرجي رشي اوان من بي نشان بدي خو ذليل زبوني ام بكي. يا ربي خو تخت عرشان وربجري هزو د صلاتي اني بستيني خو جنديك لجنديكاني خوت يعني بسردا مصلت بكي يا اكرم الاكرمين. خو مسلمانان يا نبردستي قطار بكي ازاد بكي رزقار بكي. آمين آمين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستانو برايان خوش كان هر كسيك لأمي مسلمان خواي فرورگار ريگيكي بو من دياري كردوا كأويش ريگي قيشتن بخوايا سبحانه وتعالى وباشتين ريگي قيشتن بخواي فرورگار أويش ترسانا لذاتي الله سبحانه وتعالى بو أوي إنسان ناقاتت صلى الله عليه لذات وعبادت إلا لخواتر سان نبيت أويش زاناو في شواياني أم أمتا زور بجواني باسيان كدو إن شاء الله أتشينا خزمتي خوش أويستان خواهي بروردقار سبحانه وتعالى أفرميت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أي خلطي زادوا زخيرة كوبكنوا لموسمي حجة فإن خير الزاد التقوى كسيك أتشيبو حج بيويسي بوي زاد وزخيري بيه بيو لرية لوي بينانو بي آو نبيد وهر أوشه هو كاري أويك إنساني مسلمان كاتيك لخواة ترسي باشترين ترسان لخواة أوي زاد وزخيري قيامت كوكيتو بوي أفرمي واتقوني يا أولي الألباب أي أو كساني كجير لخواة فروردقار بترسن. كواتا تقوى يعني شي يعني ميزانيك كخلطي في أناسريتو هر وقت شون خواهي فروردقار لقرآن أفرمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم باشترين كس لسرزوي أوية تقوى دارترين نك أوية كعربة كردة تركة فارسة نك أوية كمثلا بروالت ريشي هر وقت شون پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خواهي فرقا نار رانية لشولار راس لشولار قواهي داري برقيك لتشاكي داخلية بوية لدرو وادر أكوه بلان زور كسي شيء لروالطة بمسلمانو بتشاككارو بجوان پوشو برق پوش در أكوه بلان لناواخنا نخوشي ودامايو هجاريكي زوري هي لإيمانيا بوية. خواهي فرقا فرمي إن أكرمكم عند الله يتقاكم شي بقات مرتبة تقوى ولمن ترسان او باشترين كسو برسترين كسينا وكومل قونا ومسلمان انا كواتا انسان باصل نسبي لخوان زيك نابيتو با زوري بارا لخوان زيك نابيتو با دا صلاتي زور لخوان زيك نابيتو حتى وكو عربي وفصاحتي زيات ربي لخوان زيك نابيتو الا بتقوى الا بتيكوشان هو كأوج رزامن دي خواي فرورقار وترسان لخواي فرورقار سبحانه وتعالى. طبعا ابن كثير رحمتي خواي لي بافرميه التقوى يعني اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. أفرميه تقوى ناوي كي جيرة

بو پرستشی خوای پروردگار و ترکردنی اشتخرابکان و منکراتکان او اف انسان پیوترید اهلی تقوا اهلی تقوا او کسی که با کوی گشتی ناوی کی گشجیر تقوا که انسان والی بکا کردوی چاک بکا و دور بیل خرابکاری هر وکو خوای پروردگارش لقرآن فرمی واتقو یومن ترجعون فيه الى الله طبعا انسان لا شيء وايل يدي الاخوه بترسي كازاني روجر اگرتو بلا اخوا استاكه بارو پرياسكي خوي اپيچتو زياتر وزياتر الاخوه پروردگار نزيكه بي كواتا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون او روجيك جنابت بالرجوع بي بو اونيه كروجيك تا اوارب الرجوع بي اوار السفريه كي جوانو پر لغوشتي قلو مريشكو چيو چيو انواع و اشكالي صمونو كلياري گرمو دانشي تير بخويتو دائع و نتواني هلسي دور كات تلايح بكي بو چيا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بو اويا لعلكم تتقون لعلكم تتقون بو اوي تقوى خواتان بي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات شان روجه كوتيا بره انسان بي زاد و زقيله لو روجه ابركاتو ناوي خوي تومار كان لقل توماري روجو كان ابروا اگر ناتو دان شير خريق نان خواردن بي روجه كي تنها برسيتي و شوكشي تنها تيري و سيري مسلسلات كدنا بو انساني مسلمان گرنگ زور باش او بزاني ترسان لوي كروجك اگر ريتو الليره بالمر ابي بو الى خواترز بي سبحانه وتعالى و موضوع تقواش موضوع يكي قديمة خايف الرجال لقرآن فرمي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله إما وصيت ما انكرد بأهل كتاب من قبلكم بقوم موسى وعيسى بقوم كان تلك نارد ما نسر زي وفي غمران ما نبويا النارد أن يتقوا الله تقوى إخوابك ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أوانوا إيوش بيويست لخوا بترسن لخوا ترسان والا انسانكا بيباتا بيشو لخوا ترسان والا انسانكا حلال خوربي لخوا ترسان والا انسانكا دزبو حرام ممنوع كلاوكان نبا اويش زور براشكاوي تنها انساني اهلي خير لما تي اقاد خوش ويستان ابي ذر رزاي خواي ليبي افرمي بيغمص صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اتق الله حيث ما كنت اي ابي ذر اي ابا ذر لخوا بترسا لهر شوينيك بيت لهر شوينيكي بيريستو لخوا بترسي لخوا ترسان وعلى انسانك لهم شوينيك بيه مقامي هبي يعني ساقر كسي كي فرجيني قايم بيه لروت عن دز بچيت شوينيه بلين دزاك هات خلق همو يجرفانك خوي اقري يعني كليلي درقي مالقي داخا يعني كاسي دروا اقاي دخيلكي داخا بام کوت یان کسی کی لخواتر سات هیچ کسی لی ناترسی بو انسان له هر شونه بو لخواتر سا همو خلق خوشی اوی و هیچ کسی کی شکو گمان خرافی پینا با بو یکاته ک صحابه کی وک ابو ذر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحتک افرمی ای ابو ذر له هر شونه بو لخواتر سا ترسان لخوا وال انسانک بچیت هر مجلس بچیت هر مملکت بچیت هر مالک بچیت هر شونه هر بازارک خلچی لی امینه بو لذاتك أترسيك كدروس كريها مو جهاني أنا لو نادي سأزورك خلقية بزيناكا لو أترسي بوليس بيقري لو أترسي حكمت بيقري بلام كسي متقي لسروي دصلات وحكومات وهمشتكان لذاتك أترسي كرقابتك عظيم بسر هم مروفايتي هيا بي أو تري أركو فرمان أركا كإنساني مسلمان دزينكا خرابنكا و فرمانی خواهی پروردگاره که تقوادار بیو لخواه بترسه بوی خوش رویستان انسانی تقوادار اولیای خواهی انسانی تقوادار خوش رویستی خواهی خواهی پروردگار لقرآن فرمه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وإلى آخره إنساني مسلمان خايف الرجال أفرميكاتي كأهلي تقوايا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم شيء أولياء إخوايا الله ولي الذين آمنوا شيء أولياء إخوايا شيء الأخوة والنزيكة لا خوف عليهم ترسيانية ولا هم يحزنون ندل قرانا نأترسن لجيان دنيا وندل قرانا دواي مردل بو لبرأوي الذين آمنوا وكانوا يتقون أواني إيماني تشسبا يانبو والأخوة ترسان سبحانه وتعالى ترسان الأخوة ولا إنسانك نخفتي هي ندل قرانا نخفتي هي نأترسي
نترسوا إليك دل قران بي وندل قران يكاني شي برو ترسو نخوشي نفسي أبا بو لبرو كسيك لخوا ترسا أزاني هموش دي سرزوي إلهي خواي فروردگار همو أوشتاني كهيه لسرزوي هي الله سبحانه وتعالى بو خواي فروردگار لقرآن فرمي والله ولي المتقين خواي فروردگار نزيك خوشويستي أو كسانية كلا خواي فروردگار أترسن كفاريزكارن لا الله سبحانه وتعالى وأو باريس كاريش نعمتك لو نعمتاني تنها أهلي تقوى هستي فيك أهلي تقوى بم نعمة أزانا كسيك لي نزانية زور بلاي وقرصة وكو إمام ابن سعدي رحمتي خويلي بي أفرمي فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تبارك وتعالى وليا هر كسيك إيمان داريكي تقوى دارو لخواتر زبي أو ألا لاي خواي فرورقار خوش ويستو أوليايا في ورب أوليابون أو إنسان إيمانك السليم هبه وتقوى دار به كت إيمان وتقوى آيتي يقبون أو كات دونياب أزيزكم للاي خواهي فروردگار تو خوشويستي وفي وري توش لاي خواهي فروردگار أو يكالسرد بجواب ده هر وكو لفرمودهك صحيحة پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفرمي خواهي فروردگار لسر عبدكاني ديت جواب شون أفرمي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب با بيجي تقوى يا سركو بو اويك كسك هات دجمنايتي الله سبحانه وتعالى بيد جاتي او كسبك لبرتو بو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هر كسي ازيتي خوشويستك لخوشويستكاني من بداكيه الذين امنوا وكانوا يتقون من إعلان حربي لقلاك قرب سر أو كسي خواي فرور قال حربي لقلاك أفرمي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أفرمي من هيتشتك بأندازي أو للام خوشويسنية هيتش كاتك عبدكم ليم نزيك نابيته بأندازي أو للاي من خوشويسنة لسري فرضم كردوه بويا فرزا كان وإلى إنسانك إنسان بريت آسي تقوى براي برازم تور بيانس فرز لسر واجبة روجي مانجي رمضان لسر واجبة كاتيك حج أكي دولة مني لسر واجبة كاتيك زكاة تي أبي هولدي أو باري لشويني خويا صرفكي بيدي تكسي مستحق لشويني تايبتي خويا كاتيك خواي فرودقار مالي داوة تو توي ناسي ومالي داوة بيد يشي يشي فقير كردوا واي ليه كردوا كتشاوي لدسي تو بي بويا أمبا جانا بريتي لشي بيجي فرزكان انسان ككومرشتيكي لسر فرز كراو التزام اكات او فرزانوا او كاتب بيجي تقوايا سر اكوي خواي فروردار خوشي اوي افرمي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اتا اكوتاي فرمودك افرمي منو عبدا حر ليم نزيك ابيته وبتشي بنفل با اوشتانيك خو بخشن زكاة فرز ايدا بلام صدقي زوريش اكا روجي مانجي رمضان فرزة اي كا بلام لقل مانجي رمضان شا دو شمان و پين شمان دو انزو سيانزو چوار دي مانجي عربي بر رجوع بي لقل اوشا كا حج اكا فرزة لسري دولة منا لقل اوشا عمرش اكا لقل اويا كوها نيجا فرزة كاني اكا شو نيجيش اكا سنتي زور اكا چاشتا نيج اكا هول ادا قيامتي خوي بكري بمشي وازا تو ابيت خوشويستي خوا كأم خوشويستي تقوايا بو بقلغانيك بو بناس ناميك بو تو هر كسي درجاتيك بخوا قسم كسي بختانك بوكا خواي فرورگار لماني خوايا فصحي اكات وفيه شي اليه ملبر اوا شكون تصور مكا ازيتي كسي بدي كخواي قوري خوشي بيو إلا خوا ازيتت أدا دعواكم لخواي فرودقار واما ليبكا دور بين لأزيداني أهل إيمان اگرنا زور زرري تياكين خوش ريستان هندك للسلف أفرمون أصل التقوى أصل التقوى تيا محاسبة كردي نفسي خوتا هر كسي محاسبة نفسي خويكا أبيت أهل التقوى هر كسي كش ليا فيه تينوه رقابتك لسر نفسي تاوان باري خوي داننا هیچ کاتک تامو چش لتقوا ناکو و ناش بیت اهلی پاریس کار او پاریس کاری که خوای پروردگار خوشی اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرمودی صحیحه وارده فرمی اللهم انی اسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى پیغمبر علیه الصلاه والسلام دعوای امیکرو فرمی خوای من دعوای هدایت لیکم دعوای لخوت نزیکو پاریس کاری لیکم بم اهلی تقوا دعوای لیکم پاک را مانگری دعوای لیکم دولمن مانكي بي بي ويس مانكي لخلطي خرابة كارو او كساني كوها زرر ادن لشخصية انسان شكم انسان اگر بيتو هداية ورگريو تقوى دار بيو پا
خوي پاک راگريو ولا گل اوشا خوي پروردگار به پیویسی کنه خلکس کی زور سرباز درته خوي پروردگار لو کسانه ما بجيره بويا سيدي كان في غمر عليه الصلاه والسلام للسفر كان يكاتك السفر اكا گشت اكا ككاتي درته افرمي اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى خوي لم گشتي كي ايكم گشتگانی پیغمبر علی صلی الله علیه و آله شو بو خو بو سفر و سیاحت و لذت خو نه بو جنگ و جهاد شو بو سردانی قسم و کسوکات شو همو سردانکان بریتی بو عبادت افرمی خو علم سفر من داوای چاکو تقوا و پارسگاری لتو اکم اللهم انا نسالک فی سفرنا هذا البر والتقوى ولا قال او ومن العمل ما ترضى تاوک و تایکی بو خوشوستان امیری ایمانداران پیشوا ایمانداران علی کری ابو طالب رزاي خوالي بأفرمي التقوى هي الخوف من الجليل تقوى تي براكانم تقوى بيوري تقوى ترسان لخواي فروردكار او هي بيوري تقوى لا امام علي رزاي خوالي بي أفرمي تقوى بريتية لتي بريتية لترساني كي محصتا هالا الله سبحانه وتعالى دوام أفرمي والعمل بالتنزيل كرد وكردن بقرآن انسان اگر هاتو کرده و کانی کرده و قرآن نبی متقینیه اگر هاتو انسانی مسلمان قرآنی نکرده پیوری جیانی نکرده معموستان نکرده کتالوگ نکرده شتیه که روزانه بگره تو بولای کاته که قرآن حکمی اگر اکاو ام پی رازینیه قرآن داوای شتیه کیلی اکاو ام پی رازینیه قرآن امری کردو لربا دور که تو ربا اخوا قرآن امری فیه کردو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم كاك تشاود بقروا او اروا تشاوي برلا اكا قران امري فيه كردوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره دباري زليليد بو دايكو باوك راچيشا جو رايل يانبا دسيان ماچكا ايشكان يانبوبكا اخو اوف لدسيان مكتوبي دايك ديتا برشق خواهی پروردگار افرمی و عاشروهن بالمعروف رز لخیزانکان تان بگرن دزگیرویان بکن ما مستابن بویان هاوکار و دزبارگیری ایشکانیان بن تو بی عزیتی بدیتو ناموسی هتکیتو لی دیتو دری کیتو بیکوتی روزانه که شو آجاو لمالو منالو دایکو کسوکارو کسابتو ایش دا بی لچه تو ابیت او کسی که اهلی تقوابی بوی حکم کردن با تنزیل گرانو بو او تنزیلی که خواه دای گردو بریتیه لو قرآنی که ایستو دا هاتوی ایمیتی آیا خوش گزرانی من پابنده با قرآنو او بریتیه لتقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل کرده و کردن با قرآن والقناعة بالقليل اگر هاتو قناعت بکم نبو لأهلی تقوا نعبید قناعت بکم هبی عزیزکم چکم هیچ کسی ناگات چلا پوپی دولمانی هیچ کسی ناگات چلا پوپی دا صلاتو قلم روی هیچ کسی ناگات چلا پوپی لش ساغی وکو شاعر فرمی کلو شیئن اذا ما تم نقصان و هموش تیر که تواو کامل مو برو نقصانی اگر ریتو اگر جنابت وقتی خوی حضرت که خیزان پیک و نینات اگر حضرت که سیاره هبیه تا اگر حضرت که خانو تا بیه تا او که حتی جنابت بعنستی که اروی که الو ایشه که برو کامل بول اروی جایت دیتا و خوارو حت نخواروت گواهی داری اویه که جنابت نتوانی لهموشتکانا سرکوتو بی وک خوی بی نتوانی لهموشتی که وال خود بکی که بگی تا چلا پوپی هموشتی بویا زور گرنگ انسانی مسلمان راضی بی بکم بكم راضي بون نعمتك خوائدات عبدكاني سيري دستي خلشي مكة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به خوائد فرودار باسك فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم وتوشو أوانيشي كشوين توكم شام برشتي خلق بق قناعة تبي بكم ودنيا خوشي كمكورتا في إيسا قناعة ما أنها بي لسر الدنيا واز لشتكاينا ودنيا بينا ها دنيا بو خوي كما والقناعة بالقليل كاك من بنجا صار مولد مشرص حفتا مولد مدوايا وكو تايم كيدي واروم كواتا بيسا بم كما يدنيا قناعة مبيه تأقم وخواي فرود قال سبحانه وتعالى ولقل أوشا والاستعداد ليوم الرحيل بوتي إنساني مسلمان فيسا بردوام دزنو يجيها بيه بو أوي كنازاني تيكاتي لدنيا درجيت لا يحافظ عليها إلا مؤمن تنها إيمان دار معاظبي كاتكاني نيجو دزنو يجأكا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شكم كاتي تودي عليك راو إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون معنى تقوى أويك إنساني مسلمان استعدادي تابع بوجي يشتني دنيا يباشا تو أقر همو هولو همتة أوبيا مالت خوش تربيو سيارت جوان تربيو دا صلاة الزور تربيو كواتو بيرد لما مردن كردوتو بو إنسان باندازي مردن كروجانت خبري أداتي زورتر لخواترس أبي
شكم همو دقيق وهي تو الدنيا جبير بو سيري انساني مسلمانه كي اوندي مواظبي ذكري بانان واواران اكا مضبوطه لسري اوني بردوام دزنيو جهه ونالي بي دزنيو جبي اوندي روجانه صلواتي زور ليدا قران اخواني سرداني غورستان اكا ازاني روجيك دي امانه لبردسي اروا بو يكاتك في ارن خير يك هي صدقه يك هي شاكه يك هي شيء كي باش لفلانه شونه ام زور بسريعي اروايك شكم بو واتاي تقوى اويا استعداد تیابه بود جهش نی دنیا. یه تو باعث که ایت دنیا لکه اتوانی استعدادی او تیابه ل دنیا درشی. وی خوش ایستن. انسانی مسلمان بل خواترسان اگاتا خوش گذرانی ل هموش دیکا. تقوای خوا او انسان برز اگاتو تا او آستی که همو کسی که لسر زیاد خوشی بیه. هیچ کسی اگنیه لخواترز بیه ایلا خوشی ویسته تنانت للای فرساق و فجار کانیش. بلان هیچ کسی اگنیه دست تقوی خواه برده ایلا خواه پروردگار شیئن فشیئن لناو خلقیه فضحی اکا ایشی نار را بو لبر اوی دسی پاک نیه دمی پاک نیه چاوی پاک نیه بیر کردنوی پاک نیه بو انسانی لخواترز امشتانی همو تواوا دعوا اکم لخواه پروردگار همو لایک من عاقبت خیر بکا نیجو روجو طاعت و عبادت من لیور گریه خواهی پروردگار لکسی تقوا داران من بجره ول روجی قیامتا لگل اهلی تقوا و چاک کارانا حشر من بکا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. لمحاضرة أورو لخزمة شروط كاني دستون يجابين شروط الوضوء واتا مرزكاني دستون ويش شروط جمعي شرطة، اما شرط من هي، ركن من هي، واجب من هي، هميان بمعنى بيوستيه، يعني ابيشتك هل هبي بلان فرقشيان هي، زنان فرقيان كردوا لبيني شرط لقال ركن واجب فراوان ترى لهردوشيان، بلان شرط وكل تعريف اصولية كافرمي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. على الشرط أبيع كأجل النبو لازم دي لنبوني شرطك النبون وتنبوني مشروطك، يعني أوي مرزكي لبو بيوستا أجل أو مرجنبو شرطك مشروطك شنابي. مثلا دستو نويش شرط لبو نويش شرطكاني نويش دوات الباس أكين زورن بلاميق لوانا مثلا دستون ويش شرط لبون ويش استقبال قبله، مثلا طهارة لحدثي أكبر وأصغر، طهارة مكان، مثلا علم بون بدخولي وقت، أمانة شروطي نواجهنا جهريك لو شرطانا أقر نبون ويجهك نابد. بلام أقر شرطك بوني هبو وجودي هبو مرزنية مشروطك هبيت أكري ببي أكري نبي، يعني إن وجودكي لازمة بوني مشروطك لقر شرطك نن بونك شهر لازم. يعني مثلا كدستون يجتياتو مرزنية ما دام دستون يجتبي إلا بي نواجهك حاصل بي أكري نواجهكي بكي أكري نيكي. بلام كافرمي لذاته لبر ذاتي خوي، أما لبر شيا يعني لبر خودي شرطك لبر خودي بوني شرطك مشروطك مرزنية ببي يعني نبي. بلام اگر لبرشتیکی تر که مقارن بی لگر شرطکه جلوه اوکاتی واجب اکه لگر بونی شرط بونی مشروط، مثلا سبب سببیش من هیا جلوه سبب اکه لگر شرطکه مقارنه اکه اوکاتی واجب مشروطکه دبی ببی، جا که واجب ببی لبر خودی شرطکه نیه لبرشتیکی تره که پی اگوتی سبب. مثلا حوالان الحول یعنی لبو زکات لقر نصاب، يعني بابلين حوالان الحول لقر بكين شرط شرطي اويكا زكاة واجب بيد ابي صالي بس داب صورته بلام سبب يكشي بيبستك ابي مثلا بقات رادي زكاة كواتا قل قيش رادي زكاة وسالش صوراوه ابي بيد او كاتي واجب كواجب بيلير لبخودي شرطكين يلبر سببك، يعني جاروه واجب بي عدم لبر شتيكي تروكو مانع اگر مانعك هبو، يعني مثلا پارکی هيتي گيشتو تراده زكاتش بلان مانعك يبون منا كابرا قرز داره پارکی خوينيا او كاتي ام قرز داريا مانع لويك زكاتك بدا اگر چي خوي شرطك بوني هيا. ركن لناو عبادتك بابلن لناو خودشتك ركنك لبوي پيوستا، يعني مثلا نوش أركان كان يزورن لوانا فاتحة قيامة ركوع سجود أمانة أركان أركان كان أبيش هالبيبيستن وأجر ركنك نبي عبادتك نوجك مثلا باطلة ببيان نايته دي بلام لنا ونوجه لدروي نوجنية بلام شرط لدروي نوجه. أو جماعة مستفرمي شروط الوضوء 15 فرمي شرط كان دست نوجه بازدنا، طبعا شرطان اللي بو غسل شرط واون يعني غسل واجب او مرزاني هر بيوستن. يكميان الاسلام ابي او كسيكا دستون ويش هر اقري ابي كسيكا مسلمان بي بوشي شو كسي كافر بيشي مطالب بي داوي لي بكري با فروع دين داوي لي اكري با اصول دين اصول دينك اصلا، يعني هتا مسلمان نبي ونيتنا ودائر اسلام داولی نکری نویش بکا و روژی بگری و امانه بکا دستو نویش حل بگری و حتی بشکت او عبادتی ها درست نیه. خواهي قولة فرمي إنما يتخبر الله من المتقي جاء متقي صفة إنساني مسلمان وإيمان دار أما مرجيكم مرجي دواميني والتمييز ما مستفى فرمي أبي كسكا كدستونيوج هل أقري بوي دستونيوج كي درز بي أبي تمييزي هبي تمييز يعني مصدر تفعيل ميز يميز تمييزا يعني اشتكان ليك جياب كاتوا جاء زنان قتان كي مندال يعني مثلا أقات التمييز شكا منالي دون التمييز من هي منالي مميزش من هي كواتا أقل منال نقايش بورادي تمييز دستونيج هل بقري دستونيج كي درسني أفرمون تمييز أبيكا لا قفتوغو تيبقى وبرسالي شيلي أكي ولان بداتوا ومن دالك مثلا بتنها بخوا بتنها بخوا توا يعني وكبري سيخيشي بخوا هبي في بيستي بداك نبي خواردن خوارنوا مثلا خو خاوين كرنوا أمانة بكات يان باكو بيسي ليك جياب كاتوا أو التمييز أقل نقايش بو أمتمنى لسونا جاكي درسنيا مرجي سيمين والنقاء عن الحيض والنفاس بو أويكا دستون يجاك درس بيت أبي كساك باق بي لحيز ولنفاس أما بو آفرتة طبعا يان شتي ترش كأقر بيتو دجمن لقر تهارتو لقر باچي يان دستون يجاك القرتن أقر أو نقاء باچي نبو دستون يجاك درس نابي مثلا بو نمونا كساك لأسناي ميز كردن أقر ميز بكا أقر دستون يجاك البقري ناكري چونك ميز كردنك دجا لقر دستون يجعل قردنك لقر طهارتك جاء آفرتك لعادة ويان نفاس حالتي خويني منال باش مندال بدواي داده لو حالتي اگر دستون يجعل بقري دستون يجعل درسنية چونك حيضو نفاسك ريقريئك بس طبعا باسي استحاضينك چونك استحاضة نخوشيك چون كسك توشي سليس البول أبيد يان سليس الريح أبيد ميزيرانا وستيان هواكيرانا وستيد بابلين قولوني هي او لقر بابلين هاتني ميزكا دبي دستون يجاك هر بشوا ناتشارة استحاضش بو نسبة افرت هر وايا نخوش يكا دماري نزيف ابي خوينة كيده بويا باسي اوي نكر بلام حيز يعني نفاس ريقرن لويكا دستون يجاكي درز بي سوارم لمرزكاني دستون يجاك افرمي وعما يمنع وصول الماء الى البشرة يعني والنقاء عطفة لبوسر عن الحيض والنفاس يعني بيويستا كساكا كدستونيوش هل أقري باق بيت لويكا وريقري أكا لقايشتني أو ببيست يعني هرشتك لنويج برين لدستونيوش يعني لخوشوشتني شهر قتمان تواوا مرزكا لبو أويشا كريقر بو لويكا آوكا بقاتا بيستي يعني بقاتا موكاني ام دستون يجرى درس نابي جاربايا مثلا كساكا روني بسر جسمي بيا بسر دستي يعني مثلا دموساوي يعني قاسي وشيوازيك وكوبري جيرمي چي كردوا قفاغي كردوا يعني مثلا خنا خناي كناك رنجا كخناكا كوكو قلو اوانيا يعني مثلا كساك خوينا شوشتوا قريجو أماني لسر خربويتوا يعني بوياغا كالباششي كجرمي هي همو أمانة كريقري أكان لقايشتني أو با بيستك أو بمو أكان بيقومان دستون يجاكي درسنية لو كاتا شكا شرطي دستون يجاكي هيت شتيحي ريقر نبي لسر جسمي ك مازال ندا آوكا بقاتا بيستو بقاتا موكان باشا و ألا يكون على العضو ما يغير الماء مرزا شدي كابيكا نابي لسر أندامكي لسونويج يعني لسر أندامكاني جسد اگر خوي بشوا نابي شتيك هبيد كآوكا بغوري بلام غوراني شي فاحش وكولا في خاباسة يعني زور بي غوري بوشي شكا اگر آوكا بواسطي أمشتك لسر جسمه هي راس ريقرنية لوي كآو بغاتا بيستكي بس آوكا تواب بغوري او كاتي با اوكي ناغوتي او ما بس ماكت دستونيش ابي با ابي مطلق بي يعني ابي كطاهره ومطهره اقل مطهر نبو طبعا دستونيش كي بيال ناجيره بونمونه مثلا حبر لا اقل حبر كلاسر جسم بو طبعا كآو كبيجا آو كهموي أجوري تشي أدارنجك يان زعفران أو كاتي درستون يجرك درس نبي والعلم بفرضيته مرزي ششام أبي كسك زانياري هبي با فرضيتي دستون مش يعني بزانيد جاتش كسك عالم بيت شعامي بي أبي بزاني كدستون مش فرض دستون مش واجبة كواتا اگر متردد بو لوي كآية فرض يانا يان بيوابو دستون مش واجب نيا أفرمي أم دستون مش كهالي قرتوا درس نيا لو چونك نيتكي بيسواني عبادتك وأن لا يعتقد فرضا من فروضه السنة هروها عقيدة وانبيت كفرض شي ديار كرا ولا فرض كاني دستون ويجي سنة يعني مثلا بيوانبيك مسح سري سنة مسح سري واجبة بآية اگر او بيوابو دمسا واجبة بشوري دستكانش قاسش لدستون ويجي بلام مسح سري بيوابي سنة وكو ديار كرا اما دستون ويجي كي درس نيا بلام اگر بزانيت بيوابك لناو دستون ويجه هنده شي واجبه و هنده شي سنته اميان چه شينه اگر بيوابي بله دياري نكاتو نجيه نكاتو يعني بيوابي هموي هر فرضه يعني حتى سنته كانش بيوابي هر فرضه هر اشكالي نيه لو چونك گرنگوه واجبه كاني بيوازب بيت بلام بيوابي هموي سنته هر نابي بكو دست نشان قوت من فرضه چي دست نشان بكو بيوابي سنته او كاتي درس نيه طبعا أم مرزي بيشوشو وأمش يعني أمانا زيادة الربط با نيته ويا نيتي دستون ويش بلام ليرا با شيو عامك قوتيتي شرطة كاني دستون ويش والماء الطهور مرزي شي ديكا ويكا أو آوي كدستون ويجي بيها الأغري أبي آوي شي باك كروبي يعني تنها مجرد طاهر نبي بس باك بي أبي باك كروبي واتا آوي شي مطلق بي دستون ويجي عن خوششتن بغير آوي طهور درسنية بإجمع مرجي نويام وإزالة النجاسة العينية أجل بيسات يكي معين ديار كراو واتمادي هبو لسر أندامك لأندامكاني دستون ويجي يعني أجل خوشش بيسات يكي لسر جسمي هبو أبي بيشي بشوا دستون ويجي كيهال بغري أبي بيسات يكي لابدا او كاتي لبوي درست بلام اگر پيساتيكا يعني كآوي بسر داكر بيك زر لگر آوكا پيساتيكا رأى مالي اما درستا يعني هم دستون يجوكي هلا جيري هم پيساتيكا شي لابردوا بس بو مرزي دستكي نخاتا ناو آو آوكي بسر دستي دابكا مثلا پيساتيكا بسر دستي بيا باشا كآوي بسر داكر لسر آوكا مثلا هم رأي مالي وهم اندامك شي تركل اميان درست واجر بيساتيك حكمي جبول كغوتي عيني حكمي وكو مثلا باشكميزي شي و دستي كوتوا وباس شي كوتيا طبعا دواتر مش كابيتن اما شان اسايه لغر او كي ذاكرنك دروا مرزنيه بيشي بشوا ان زياده سميجكي هل بدري وجري الماء على جميع العضوي مرجي ديمين لا شروطي دستون ويش أبي آوكا جاري بيت بروا بسر همو أندامكان أو أنداماني كبهيوستا بشوري على جميع العضو يعني چونك الشوشتن أبي يعني سيلان الماء وكدوا يكا باسي وصل أكين تعريفك يكا سيلان الماء يعني آوكي بسر دا بروا بلان مسح أبي تو دست التربكي بسر مثلا دست دابيني بسر باسك دابيني أو بيناك وتي قصل بوي اگر وكو تركدن وابي دو مساوي تربكا بتنها يعني باسكا كاني تربكا قاسي تربكا ببي اوي كآوي بس دابروا دستون يجكي درسنية چونك بيناغوتي غسل وعي قولش فرموي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هتا كوت هاي آيتك باشا على جميع العضو إن جاء بي آوكش بسر همو اندامكان دابروا يعني اگر بسر بشاشي دارويش بسر بشاشي دانرويش بشكي ترمس في كردو هروها دستي تر كردو بيدا هنا يعني بشك مثلا بقدر يعني شتيكي بسيت يعني سرى بنزيك لشوينك ما بو هر اوي بس دانا كر هتنها پنزی تار کردو پی و نوسان اما شیان ها درست نیه پیغمبر صلی الله علیه و آله پیاوی کبینی بقدر شوینی نینوک لپیکی نشوشت و فرموی ارجع فاحسن وضوءک یعنی بگره و با جوانی دستونی جکت بشو اینجا پیاوک گراو دوائی نویجکی کرد و تحقق المقتضی مرجی یازدام افرمه ابه مقتضی دستونی جکا یان خوشوش نکا بونی هبی او کاتی دستونی جکا درسته یعنی دلنیابی لا موجیبی دستونویج یعن موجیبی خوششته مثلا انسان کی دلنیابی برمونه دستونویجش که ایوه دستونویجی حل بکره یعن وکو تجدید وکو نویه کرنه زنی دستونویجی نشکه و بلا وکو تجدید دستونویجی که اشکا لبو خوششنش به همان شوه او کاتی دستونویجی که درسته بلا اگر دستونویجی حل گرد لکات یک ده ششی هبو آیا به دستونویج بو یعن نه یعنی کاته که دستونویجی حل گرد دلنیانه بولوی که دستونویجی هیه و دلنیاش نبولوی که دستونویجی شکاو فلکو متردد بو نه زنم اللهی دستونویجم شکایا یا نشکایا یعن لو غسلکش هر بایا شچی هبو آیا توشی جنابت بو یعن جنابت نبو باشه دستونویجی حل گرد یعن خوی ششت این زنویجی کرد او نویجی درست نیه لو چون که نیتکی ترددی تیده یعنی یک لاینه کردی تا و بزنید چیه بوسید سونه جکه اشوا این بان الحال او طبعا اگر هاتو حالته بدر کود یعنی اگر بدر کود که بو نمونه بيد سونه جا یعنی بو نمونه د سونه جکه هلق شي هب نه زانی د سونه شکا و یا نشکا و اینجا د سونه جی هلق دوای نوې ذکر دواتر بدر کود که اها والله من خو بيد سونه جب این بان الحال باشه یان بدر کود والله خو من لشم پیز بوا چاکا دستون خوشم ششتیا لو دو حالتانه که بدر کود حقتکی درست نیا لوچی چون که نیتکی که هیناو عزمی جزم نکردی لنیتکی متردد بوا لنیتکی بلام اگر حالکی لبو بدر نکود باشه اره نوجکی درست او کاتی ببینه لسر چی لسر دستونویجی پیشتر چکا طبعا و زودتر هر دستونویجی هر هبوه بلام دوائه متردید با آیا دستونویجم شکاوه یا نشکاوه که واتا لیرا شککلت یا لشکانکه یا ادی یقینکه یقینکه دستونویجی هبوه دی که ششتویت یا نویجکی درست ابیتن با اعتبار دستونویجی یکمکه الیقین لا یزولو بشک اگر هاتو بی دستونویج بو یعن لشگران بو دوائش چی هبو یعنی پیشتر زانی بو بدلنیایی که دستونویجی شکاوه یان توشی جنابت بود بلام دوه اشتی پیدا بود تی نزنم نه دستونیجم ششتیه نه نه باشه اینجا احتیاط هستا دستونیجشی حل گرد یان خوی ششت لم حالتا دستونیجه که درسته یان نه درسته خوش نکشی ها درسته بعد واتر در کوت بی که فعلا بی دستونیجش بود لو چون که لبیدایتی بی دستونیجش بود دواتر دستونیجش ششت بود معنی هر وبرده کبی و دبی هر دستونی جکه هر شوشت با لو حالتی اره چکه ما هر واضح بله سری که دبی دستونی جکه هر شوشت با این خوش شوشت با دستونی جکه وبرده کبی باشه و دوام نیتی حکمان مرجی دوازدم لمرزکانی لشروطی دستونویج افرمه ابه نیتکی بردوام بید بلام لروی حکمه و نک لروی حقیقته و یعنی حقته بکتو نیتکه گوت من کدینین لگر ششتنی دمو ساو پی مذهبی نام شافعی آوه جا او نیتا حقتا لوی دست پی اکا بلام آیا نیتکه بردوام هتا خاتکانش اشوی ابل حکما بردوام بی ما بستی لحکما چیه یعنی شتیک نکی کصرفی نیتکه بکا یعن قطعی نیتکه بکا باشا بونمونه که گیشت دستو باسکه که نیت نینی بلی نیتا کم پسران اگر نیتی هنه که بری نیتا کم پسران یعنی هوا قطع پاشی او اگر بشوا او اشوا پاشی قطعی نیتا که وبرنا که بی بزارش که بگره تو سری و نیتا که هبی یعن پنا بخوا مثلا کسا که مرتد ابید لناو دستو نیجا که مرتداتی قطعی نیتا که اک بلام اگر امشتانه نبون او وعده آنین که نیتا که حكمان مستمرة فتاكو تايك وعدم تعليقها مرجي سيزدم نابي نيتكي هالواسيد كنيتي دستونيش ديني نابي تعليقي بك بشتي كتر مثلا نابي بلي نويت الوضوء أو الغسلة إن شاء الله ماشا دستونيش نيت ما دستونيش يلقرم يعني نيت ما خوم بشوم أقر خوا حز بك إن شاء الله أقر بكو تعليق بكار بينا نك وكو تبرك سكا بدو الشيواز بكار دي أقر بكو بركة بكار بي نابي خوايا سبحانه وتعالى أو كاتي درستة مالام أقر بكو تعليق بي يعني نيت ما دستونيش يلقرم أقر خوا حز بك يخو ما نازعين أتو شون بزاني خوا حزك يعنى يان اگر مثلا بيبستي و با قرانه و زيد يان هاتني زيد لا بجوره و ولا نيت ما دسوني جل بغرم اگر زيد داخلي جوره و يان اگر زيد اش دسوني جل بغري امانه نبي چونكه ليره و جزم تيدانه بو پيشتر امرجن فکر كه ابي نيت جزم تيدابيد ودخول الوقت والموالات لدائم الحدث طبعا ابدو مرزانه مربوطا بكسك و دائم الحدث يعني بردوام بيدستون ويشه بلام وكو عذر لشرعة مزالي في أدريك وادستون ويشه البقرين بويا زائدا بمرزكاني بيشو ونسبة كسيك بردوام لبيدستون ويشي وكو ويكا سليس البولة يعني وكو وي استحاضية يعني ويكا سليس الريحة أبي دخولي وقتك بويبت دخولي وقت يعني چي يعني هتا بابلين حتى كو نويج نبي دستو نويجكي هل بكري چونك او كدستو نويج هل اقري لحقات دا رفي حدثكي نكرده بي دستو نويجكي لا نبرد وتنها استباحي صلاتي كرده يعني بو دستو نويج رقاي في ادريك نويجك بك بويا قوتم يعني اويك افرت مستحاضية يعني كسيك سليس البولة امال لبوينية دستو نويج هل بكري حتى كو دخولي وقتك نبيت لبروي دستونيجكي دستونيجشي ضرورية يعني او دستونيجي او هلقري كشرع اعتباري لبوك لبرنا سارية ديهتا نويجينك خونا سارنية طبعا هتا دخولي وقتك نبي عفوا يعني هتا دخولي وقتك نبي ناسارنية نويجبك شوك هتا دخولي وقتك نبي نويجي لسر وازبنية ديكوات الناكري بيشي دخولي وقتك يعني پیشی بانجینی وارو ببید باشه بسی دستونیش حل بکری بلام اوی که بابرین دائم الحدث نیا یعنی انسانه که طبیعیه سلیس البول و سلیس الروح و امانه نیا یعنی به نسبت افراد اگر مستحاضه نیا طبعا لبو او درسته دستونیش که خوی حل بکری یعنی خوی بشوا پیشی دخولی وقت و هاتنی وقت کما با اجماع زانه درسته هر وها والموالاتو مرز شدی که لبو کسی که لدائم الحدث يعني قلت من هم دخول الوقت وهم موالات موالات يعني بدوايك دا أبي دستوني جاكي هالبقري يعني نابي فاصلها بي لبيني ششتني أندامك يعني دمساوي بشوا إنجا إصراحات شي بكا دواتر دستو باس شي بشوا إنجا إصراحات شي بكا دواي مسحي سري بكا بوشي واس يعني أوانا بشوا مسحي سريش بكا بلام خاسكاني نشوا حتى نيو ساعاتي تر مثلا نابي يعني حتى بينز دقايدي كشهر نابي كفاصله كبويه يعني اندامك بيشي وشك بيتوا اندامك باشتر بشوا باش اوش طبعا لحالتي يا كاري اگر هوا وشتوانه معتدل بو شك جربها يا زور قرمه هر فوري وشك بيتوا ما قيناك وند فاصله بلان زياتر لو لبوينيه چونك دائم الحدث اما اگر كسك دائم الحدث نبو اسايا وكاتي اگر نيف ساعات بيشتر ساعاتك بيشتر بابلين دستوني جاكي هل بقري إشكال من نيا إنجا لو شرطانا أمرشن بيكر يعني شرطي يكم شرطي دوامين وششم خفتم يازده دوازده سيزده أم شرطانا همو يعني شرطي نيت بو مصنف رحمه الله بشرطي دستوني جاي حساب كردوا چون كان نيت طبعا ركنك لأركاني دستوني جاش إنجا أو نيتا شرطي هي أجر أو شرطانا ناتجي نيتكاش درس نيا باو اعتبار ما مستب بشيوازي شي تفصيلي باسي همو شرطة كاني كردو و اوي شرط نيتي شلا ضمن شروطي دستو نويج باسي كردو بخويني نمشي ان شاء الله محاولة كن توابي بكن كاتمان سلمى و
1: بله
0: اي ان شاء الله توابي دك اوزر باشي شروط كاني دستونيش مامستا رحمه الله باسي سنه كاني دستونيش من لبو اكات افرمي سنن الوضوء كثيره سنه كاني دستونيش زورن منها مامستا شواردي جماردون ليرا اگر چی هندک لعلماء فرمون اگات پنزه سنت یعنی دستونیش اونده سنتی زور بلان سرچه کانی ما مستر جمردویتی لوانه افرمه از سیواک یک لسنت کانی دستونیش سیواک کردنه سیواک داره یعنی بکر هینانی داریک یعنی هاوشیوی دار وکو فلسو امانه که انسان دمی پی خواین اکاتوا یعنی بوی که اگر بونی دمی گورابی تالای بچیتن يان هل بتنها بمجرد نيتي عبادت يدي أما هل سنته وسنته شي مؤكدشة باتفاقي زانان وزور فرمودهية كبيغمار صلى الله عليه وسلم هاني مسلماني داوة لسري وخوي بردوان بولا سري ولخصالي فترية باسي كردوا وفرمويتي اگر لبر مشاقة أزيت نبيد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء للرواية تر مع كل صلاة باشا انجا ليرا ما مستهل سلتا وباسي سواكي كردوا قصكي او تقسيماتي او اغينيكا شويني سواكك بيشي بسم الله كردنا بلام هندق لفقهاء الشافعي مذهب فرميانا نا محل سواك لبيني ششتني دستكانو بيشي مضمضة واستنشاق يعني يكم جار دستكات اشوي انجا او دست ششتنا لبر او بيكا بيخيتنا او اتا بخاويني بخيتنا وزامك وبين يدري كيغترافي في اغوتري ياخد هر ببلوعيه كما سندستون شهر بقري هر سنة دستكانت بشوي انزا باشي او افرمي سنة او كاتي سواكك بكي انزا مضمضة او لدور كرنك انزا استنشاق امانا يعني بو في قصي ام علمانا اكويت بيني تسميو بابلين لبيني مضمضة واستنشاق بلا ما ويكما مستباسي كردو بو تسلسلة سواكي وبيشي بلي نا هالسواكي خصوة تبيشي بس أصل وايا وكو علماء ديكا باسيان كرديا شكا هل وكو حكمتكش يعني تو مثلا بسم الله دبي لسرتا همو بيت كل أمر ذي بال إذن أتو لسرتا بسم الله أكي إنزا باشي بسم الله أكا دستكانت أشوي إنجا سواككي أكي أوزا أولا دوت وركي أوانا يعني بو تسلسل بيدا بين باشا والتسمية يكي تدل سنة كان دستونيج بسم الله كردنا لأولي دستونيجك باشا طبعا هندك العلماء هرب واجب أزان بلام لكن زوريني علماء بسم الله كردن سنة مثلا هندك لأصحابي بيغمز صلى الله عليه وسلم داوي آويان كرد ديارة آوكا نبو دواتر بيغمز صلى الله عليه وسلم فرموي هل مع أحد منكم ما كسكتان آوي لقرأ دیاره کشن هندک آبی پیبو آواکه هی نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی خوی مبارکی خستن آب آواکه فرمی توضع و بسم الله بنابی خواه دستون رجک هال بگرن ایدی آب اوکو معجزه چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبینی پنجکانی آواکه درشو همو صحابی دستون رجیان با آوا هال گرتو بشکر بلام لیره اوکو دلیل یعنی لست تشریع بسم الله پیغمبر فرمی توضع و بسم الله بلای کمی بسم الله توابي كشي بسم الله الرحمن الرحيم اقل لسرتاتا انسان لبيلك بسم الله بك زانانا فرمون اتواني لناوان دي دستونوية جكش كوابيرت هاتوا بسم الله كبك بلان اقل دستونوية توابو بوهر هموي او زوابيرت هاتوا تازا محلك وشوينك تي ابر اما طبعا وكو قياس بسر نعم خواردن لسرتا بسم الله اكي اقل لبيلت شواري بسم الله اوله واخرا في اوله واخره ليلش اخر سنة كتير وغسل الكفين هبدو دستكان بشوي تا او كوعكا شي بيدلن بكرديكي ام فاصلة زومشك بلا لا احمدي بارا متسك متسك كخوش ترى او طبعا دستكانت اشوي هر بيشي مضمضة او لا دور كردنا و لحديث شا اما جاي بيكردوا كإنسان اقل لخو هستا بعد دستی خوی نخات ناوزامکه حتی یغسیلها ثلاثه تا دستکی سه زارن اشوه چون که نازعین دستکی لشوی دانه و هر وها چوارم و پینجم لسنتکان المضمضه والاستنشاق اول دور کردن و اول لوت ور کردن اینجا دریب کات دره و طبعا و شیوازه کشی اکره بجیادیه یعنی اول دور کی و اول لوت ور کی بلام وکو سنت زنان افرمون و باشتره که بتسنگ آوک هم اول دوت ور کی هم لوتش باشه شیل دوی بکی باشه شیل کپی اینجا بدست کی تفا آوکی لکپی بینی دره و اما زاری کم و سه زاریش طبعا سنته و مبارک کردن کشی هر سنته ایلا مگر کسکا بروجی بی ایلا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما مقر بروجيب والتثليث هروها سنة كتري دستنويش تثليثة تثليث يعني ثلاثة تثليثة يعني سيجار سيجار إن جاتس عندامك بشوري يان مسح بكري واتأم سيجارة هالة بوشوشنكني مثلا مسح سرمان هي سيجار سنة بس لو خوفة كنا لخوفة يجزال مسح خوف أكي بلام لدستنويشي مسح سرش هر سيزار اكيد واواني ترش مثلا كجوية مسح اكيد هر سيزار سنة ايدي لبر او حديثي كامام عثمان اخوال رازيبي كافرمي بعد سنوجكتان بو هالبقرم بو كويكا في اغمص وسلم هاري قرتوا انزا فرمي ثم توضع ثلاثا ثلاثا همو سيزار سيزار ومسح جميع الرأس انزا مسحي همو سر ما قلتمان واجبك بشكل سر تربي تواوا مسح بك بلام همو سرك سنة هم لبروي بيغمز وسلم مسحي توابي سركي كردوا وهم لويل خلافي أو زنانج دربسين كبيان واجب وكل مذهب إمامي أحمد إنزا كامل يكي بويا أقر إنسان مثلا موي بسري وبي وزامان ومنديل أواني لسر نبي كراو أو بنزا قورانا لسر أو سماخي داعني طبعا باشيوي دستكي تركي أو جاءوا لبيش لسر كي دا أروي هتا دواوا دعاية زاركي تر دهينيوا لو پیش شو، اما جاریک، جاری دوم و جاری سیمش بهم شوازه. ولی مگر اصلاح بود یک جار کافیه. و اگر مندیل و زمان و آنی لسر بود، اوی کدیار مسحیه که، اوی ترش دستی خوی بسر، زمان که داده اینی. بله. و مسح الاذنین سنت یکتر مسحی هر دو جوی کانه، یعنی پاشی مسحی سر، این جدید جوی کانی مسح که، اوی کدیار و اوی کوا. شاراوية طبعا كاما ديارة كاما بزرة اويكا استائما اي بينين او بباطين حسابة لو تشنك اللي اصلا جويكا او لوليبوا يعني بشتوكي ديارة كاقاتو لايسري انجا اميكا ديارة او اويكا ديارشنية هردوشي مسح اكي شوازكش واباشا مثلا بو شوازك او بانزا قوريا بيخينا بشتجوية من كذا استيخو من تركت جهر سنتي شبه آوشي جديد يعني آوشي نوه نكر أو تراتيك مسعي سري بيكر دوا أو جاء نستكي تراكي توا أو لبشتوا ديني أو بنزي مصبحش ديخيتنا لوتكا أو بيدا أروي هموي مسحك أكي بلا وتخليل أصابع اليدين والرجلين سنتي كتر هر بشاوتن وتخليل بنزكاني دستو پنزکانی قات او طبعا کارین سنته اگر آوی گیشتی بیته یعنی نیوان پنزکان اگر آوی پی گیشتی بی او کاتی الین سنته تخلیل یعنی آوی پنزی پیدا بینه بناوی لوی که دلنی آوی ستاست یعنی که تر بوا و لقاتش هر بوا بلام اگر بزانی که آوی که نگیشتوا او هر واجب تخلیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اذا توضأت فخلل بین اصابعی یدیک و رجلیک كتربوا ولقات شهر بلام اگر بزانيك او كان جيشتوا او هر واجب تخليل بيغمس وسلم فرمي اذا توضأت فخلل بين اصابع

دست پێ بکەی اینجا لە پێەکانیش لە پێی ڕاستەوە لە خینسەرەکە دەست پێ بکەی هەتا ئەگاتەوە خینسەر لە پێی چەپ یعنی لە قاچی ڕاستە دەست پێەکەی و لە پەنجە گچکەکە ئاوا لە لای خوارەوە بەو پەنجە گچکەیە لای خوارەوە ئاوای لە یەکەی تێ پێدادەی هەتا تەواو دەبی لە پێی چەپە و لە کۆتاییەکەی بەڵێ اینجا تەمان ئەگەر کەسەکە گوستیلەی لەدەستدا بوو بە هەمان شێوە سنەتە ئەگەر پێیوابی ئاوەکەگاتە ژێری هەر سنەتە بجوولێنی حەڕەکەیەکی پێ بکەی تا بەتەواوەتی ئاوەکە بچیتە ژێر گوستیلەکە خۆ ئەگەر ئاوەکە نەگاتێ لەبەرەوەی تند بی مەسەلەن مەجال نەدا ئاوەکە بڕوە ئەو کاتی واجب بۆیە مەسەلەیەکەکەن یعنی تێکردنی سنەتە و جوولە پێکردنی واجبە ئەوە لەگەر گوستیلەیانە ئەسلی گوستیلەکە یعنی هەڵگرتنەکەی سنەتە بەڵام تەحریکەکە ئەو کاتی ئەگەڕێ بە واجب ئەگەر تند بی و مەجال نەدا ئاوەکە بچیتە ژێر والموالات سنەتی دەیەمین کە لێرە باسی کردووە موالاتە یعنی تتابع یعنی بە یەک جار دەست و نوێژەکەی هەڵبگری باشە وەکو پێشتر ئاماژن پێکرد یعنی ئەندامێکی وشک نەبیتەوە تا ئەندامەکەی پاشتر ئەشوە ئەمە وەکو سنەتە مستەحەبە بەڵام ئەشکرێ بە دوو جار مەسەلەن دەست و نوێژەکەی هەڵبگری قاچەکانی دواتر بشوە بەڵام بۆچی سنەتە لەبەرەوەی هەندێک لە زانانە فەرمون واجبە بە یەک جار ئەبێ دەست و نوێژەکەی بشوێن بۆی لەم خلافە دەر بچین یعنی هەر شتێکە خلافی تێکەوت سنەتە تۆ بە شێوازێک ئەم عیبادەتە بکەی کە لە خلافەکە دەربچی ئەلخروج من الخلافی مستەحەب و تەیامون و سنەتێکی تری دەست و نوێژ تەیامونە تەیامون یعنی لای ڕاستە و پێشی چەپە بێخی بەڕاستە دەست پێ بکەی مەسەلەن دەستی ڕاستە پێشی دەستی چەپە بشۆی و قاچی ڕاستە پێشی قاچی چەپە بشۆی ئەمەش بە ئیجماع سنەتە پیغمبر فرمود صلی الله علیه و سلم اذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم أيامن جمع يمين يعني براستا دستي بي بكان بلام او اندامانيك علي وا سنته يعني برن آسانة نك سنة وا آسانك بيك وبشرين او كاتي حسابي راسه وسفيناك فمثلا رومتكان او لاي راسه او لاي سفيا آسان ترى الا ما قال كسك يقدس بي يعني دستون يجي لبو هالبقرن او كاتي حسابي راسه وسفي اكين بس كخو ما دستو نيج اشوين لو ما اوا اسان تري بيك زر اوكي هل بغري بيدا بكي وانيا اوا سنته كليرا اوانيا ك بكيتا راسته وشفا براسته دست بي بكيتو بس سفكو تايف هبي يعني مثلا هر دو جوي كان لبلوي دو دستي هر بيك زاري هر دوشان بيكوا يعني اسان تري نج راسته ودو اي سفا لو ان انسان هلاش بك واطاله الغره والتحجيل سنتي دو الزمن لسنتة كاني دستو نيجي دلجة بيداني غرية غرية يعني أو بنكي لنيو تاوانا لأصلا لفرس وأسبو أمانا هي بلام ليرا مبستي نيو تاواني إنسانا كدستو نيج أشوا واباشا زياتر بشوا لوي كفرز لدمو تاو يعني بشاشي لسري بشاشي لم تنشتا لخوارا وكو ملو عنقو أوانا زياتر بشوا و تحجيلش لبو پلکان يعني دستو قاچەکان اویش زیاتر لواجبەکە بشوە طبعا کارین زیاتر زگە لو هەندەی کە گوتمان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او هیچ دەبی بشوە زیاتر لوش ابي يعني وقو سنت مثلا بو نمونه حتى چوکت اتواني بشوي پیکان يعني مثلا لهانش کوا اتوان حتى سر بي هانش کوا واجبه لو نوانده عضوت او قولة اكري بشوي حتى اگاتا ملت كم زور يدي هر خيره زياتر بشوي والذكر بعده هر وها ذكر كردن لباشي دستونويش او حديثاتو كبيغمر فرميد صلى الله عليه وسلم او ايكا بجواني بريكو بيكي دستونويش بشوا دواتر بري اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء حديثك مسلم هنا ويتي رحمه الله أفرميك أم ذكريك لباشي دستنويجا هج دركاكي بهشت درقاكاني بهشتي لبو أكريتوا جاء بأرزوي خوي لكامي أتيتا جوروا بكيف خويتي بلام أذكاركاني تر غير أم دعاياك لباشي دستنويجا لهندك لكتابة كان فقهاتها
لکاتی دموچ

تاو لكاتي باسك ششتن لكاتي مسحي سر مثلا لكاتي قات امام نووي برحمت بيفرمي ام اذكارانا هيتش اصلي شان لبونية و بويا سنتنية و بويش لا منهاج او اذكاراني ولا ناو باسي نكردوا. طبعا دو سي سنتي ترقل اماجة بيداب كينيك لوانا تخليل اللحية الكثة كما مستباسي نكرديا طبعا لكتبه كانت باس اكا فترة الخريبش باسي كردوا غاية الاختصار. اگر کسکا برن پیاو ریشه شی باری هبو که لعسنای قصه کردن پیستی جیروی دیار نه ابو واجب نیه جیروی بشوا هر سر و واجبه بلام سنت تخلیلی لحیکه اویش سونه للای خواره و دستی خوی ترک پنزکانی آوا به نو موکان دادینی و دبا بوی جیروش تربه بی بلام اگر لحیکه کثه نبو واجبه جیرو تربه بی به تخلیل نابی دبی الا بیشوا و اگر فرضا يعني وادابن ريشكاي افرد بو يعني اگر افرد موي لدهات و ريشكاي نتاشي بو يعني عملياتي لبو نكرد بو كلادان و ليزر و انبابتان لسلبي واجبة شكا ما حالتشي دقمنا او دبي بكامل موكا و جير و سر و هموي دبي تربب سنتي كتر دلك الاعضاء يعني هر بشاوتني دامكان اما باسي بين اصابع و پنزکانی دستو پیو وانه من کرد یعنی اگر ریشکه بار بو جیروی بلام هر بعام اندامکان و سنته دستی بسه دابینه هر اوانی اواکی پی داب پیو لی بکره وی که دل نیابی ستاست که اندامکه تر بو بله و که عبدالله توری زیده فرمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم توضع فجعل یقول هاکذا یدلک یعنی بمشیوازه که دستی پی دادینه و هندیک لزانه فرمه هر واجبه ويلا خلافك دربسي انجا سنة يكتر دو ركعات سنة لباشي دستنوش يعني كا دستنوش كمان هرقل با كاملي فرزة كانو شروطة كانو سنة كانو أمانة سنة دو ركعات نوش لدواي بكين وام دو ركعتان زور فضلي هي طبعا لحديثي صحيحة هاتوا بخاري مسلمي نبي رحمة إخوان لبي من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب يعني اوي كدس نيجشي هاوشي اوي دس نيجي من هالبقريو انجا دو ركعات نيجبك على دواي دس نيجكا وقسل اقر خوينا كواتا فكر وخيالي نرواب واملا اولا افرمي خواي فروردقا لقناها كاني بيشوي خوش ابيت صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إمام النووي لم كتب أذكارها سبحان الله لايك نية لايك نية سوتشك نية إمام براندبتي كأنما تشاوي نقانوة حياتي همو إنسان مسلمان بيني أم حياتك بيني ويتي هر هموش تكان ذكركاني وباسكر لكي مسلمان نصرتي بو بلاشي زليل بو بلاشي يعني بير أكيتوشتي بير لشتي وهاكرتو لحياتي إنسان مسلمان الرجانة عمرانة صالانة بسر ياتي بر أو ذكركي باسكر شتك من هي إنسان إيمان دار أجر خواي جورا دارو خير ليكر دوا تواناي هبو ماديا وجسديا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حج كردن أجر تواناي هبو كسكا بحجك أي حج أذكار كاني شين ذكر كاني شين إمام إنه يبدر يجيب أسيانك أفرمي همو أميك لباسي حجة هي لذكر كان ولا دعوات وأمان أفرمي أول دزورة كركو ناكره تو حسابات ناكره زور زور افرن بلام مهم مكان باسكن جرنجا كان الله فريا وناكم حتى فرماشت كان اشتا باسكم مثلا كرتو بخود وتان باسكم عليكم بدو بشو باش يقل السفر حاجات شي الله باش يقل ناو حاجات شي الله افرن باش السفر حاجك اللي اقرم دواتر وتان باسكم بدريجي بس باش ناو حاجك لم بابا ولم كتابه باسك أفرم لنا وحاجك بالترتيب الله يهمو باسكم أدي اللي كان حسبكم شكرا ناتكري أو ندزور أبي الله لكتاب زياتر أكا على السرتاي تو كدس بي أكي إحرام أبس كإحرام أبس سند وهاي كخود بشوي دزنيش بجري إزار الرداء لبركي أو دو برمالك أدنى بيان بستي. وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل كسي دزنيش كارشي الله هرستو ليرشر سنته خوشورشي الله هل لير سنته جليكي تازو لبركرشي الله هر سنته افرمد و ام دورك عن نيجك همو اذكار كان نيشر همو جيب جيك لركاتي كما سند و يقول يا ايها الكافرون بخوانه لركاتي دوهما سوره قل هو الله احد بخوانه نيجي دا بسني إحرام ودواء وإحرام بس أم دور كعاتة سنتي زور قولي أفرما كلام دور كعاتة بويتا والسنة دوهاية زور دعابك كان إتواني دعابك إثر الله بيشتر دعوات وذكر دواء نيجا كان وأنا مباس كدو إتواني لير دوباريان كيتو أفرما أقر وستي إحرام بس نية بدل بينا أقر زاني دلت غافلة بزمانش نية بينا فرمي ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه شك الزمان يا رمتي داري دلا جاري واي هرشي أكي دلا كونابته بزمان بلي أو إشاء أكم أو أكم دلا ديته وسرخوي باشا ساغ أبيته أفرمي بيشتر باسم كردوك نية محلك قلبه شو أنكي دلا بلام زمان أفرمي مستحب إنسان بكاري بينه ويدلي ثابت به علي اجد دلت شتيكي وتو زمان شتيكي ترى او دلت حسابه بلام اجد تنها زمان بكار هنا بدليل قال انا بقبلني طبعا نيت زو زو جرينجا امام زور زور قسيله سركدو انسان كابد دلي لهمو نيجيكا حضوري هبه لهمو صدقيكا يبخشي حضوري هبه احرامك اي بس ابي او دل لو كانت حاضر به للرجو كان كهلا سيبارشي اوكي مالا خو بارشي اوم كرت ابي دلا حضوري هبه كتوبة يعني برجوع بو لذتي لي بكي تشيجي لي ورقري افرمي السنة دوايا بلا نويت الحج بزماني بوي يارمتي داري دلي بي يا بلا احرمت به لله عز وجل واحرام بز لبيناوي خواه جل جلاله بلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك تا اخيركي ام كلماتان افرمي هموي مجالي تو ادا طبعا لما سلي حجة زورك لعلماء بيان وايك سنة إنسان نيت بزمان بينه شكا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي لبيك اللهم حجة لجارك فرمي لبيك اللهم عمرة عشاء لبيك بكار هنا وشي حجتني بكار هنا خوي لبيك يعني بلي بلام للباني واتو يعني دوجار يعني بلي بلي اي خوي وابرياري حجم ده
بله بله ای خوی وابره علی عمرم معنا کی زور جوری لبیکه تمن لزمانی کردیا درکی پی نکن بس لعربیا احترامی کی زور جوریتیه که انما زور با احترام و دوچار علی بله بله قربان آو بوش شو زاق لزمانی کردیا بکن و کردی فرمی هند العلماء فرمي أنا فرمينا بلي اللهم لك أحرم نفسي وشعري أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي الله أقرأ مشي ودوكو أبو الفتح الرازي فرمي تي فرمي هالدروس تقيناك هندي فرمي أنا بلي اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني هندي فرمي أنا أخوان نيتي حجه موتوها وكارم وتوليم ورقرو هندي فرمانا تلبيبك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أمش تلبيب يا غمر صلى الله عليه وسلم أما بخيانا لبيشين يتكاني يا لدوين يتكاني أفرمي سنتك زور قوري بلي لبيك اللهم بحجة يا بلي أقر حجي تنهاي كرت أقر حج عمري بيك وكر لبيك اللهم بحجة وعمرة يا لبيك اللهم بعمرة أجتنها عمريك كرد أجتنها أبي كرد أفنو مهم ناوكان يعني بين باشترة أوجل مذهب إمام الشافعية مختار ترو صحيح ترى تلبية آية فرضة إلا أبي بلم لبيك اللهم لبيك نا أفرم سنتك أما بلي أجر تركي شكر كسنة وتحجك هر صحيحة عمرك هر صحيحة بلا فضيليك زور قوري لدز داو اقتداء ببيغمبر صلى الله عليه وسلم لدز داو شان كوتني خوشويستي لدز داو فرمي أمام مذهبي إمام الشافعي مذهبي جمهوري هم زانان أوايكا فرزني هنديك إيش فرمي أنا فرزة وتوانا صحتي حج إلا أبي بلي لبيك اللهم لبيك أو كلمتان بلي أقنا دروزني الصواب أوايكا سنة فرزني بلام دائما أفرمي محافظي لسركة اقتداء ببيغمبر بك صلى الله عليه وآله وسلم لخلافك أجدر أتشي أفرمي أقر كسيك لبيناوي يكي اشترى حج أكر يا عمري أكر طبعا لناو عبادات هندي عبادات من هي لبريتي هي هندي ايش من هي النية بنمنا بحياتي كزناتو ان يجل بريكا ستر بك النية مجالتي يعني كسيناتو انا مثلا ذكري دمي الفاضي كان كزل بريكا زبيكا هركس اخوي بخويك بلام آية اكري من ما يقرباني بكم خمناتو ان بكم كسيك الرأس بيرم اللهم وكالتي من قربانيك بكسري برا قرباني قرباني منو كسيك تسري أبرا بناي منو هند العبادة كان بإجماع دروسة هند إكينا دروسة هند إكي اختلافيتي حجيك كلواني كبدلت يا دروستة شكا كتو استطاعتنا ما بلام استعيب بدنيدنا ما بلام بارت هي كسيك أنيري أم كسي شيء الله لبي لن يتكابي آقاي ليبي بل نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان خوي أم حجة أم عمريان يتيم لبيناي فلانا إكم لبر أو إيكم وتلا بدلي أو كسائكم طبعا حجي بدلي ككلو عمري بدلي شمان هي ككلو لو وظائفاني كإنسان مسلمان برامر بزندو بمردو خوي أتواني بيك لما سلي الرجوشة اختلاف هي علماء بيانواء الرجوة لكاتي مردوة دروستة بوي بقريتها لكاتي زندوتها دروست يعني كسيك مرد قرزار بو أفرتي هاته خزمة بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي أتوانم رجو كاني دايكم بقرمو رجو كاني باوكم لرؤيتك باشا فرمي دين الله أحق بالقضاء أقر كسي قرزاري خوابي أم أحق ترقوتو بقرزكاني وبيتو دا أم قرزشي وبرو بروبوي بقررو لفقهيشا بتفصيل باسكراو كيو تسلسلي خزمة كان كي كم جار إقريتو كي ترچون كي كسي كي غريبة أتواني بقريتو ناتواني كي هم بتفصيل لفقه إسلامي باسكراو كوابو يشق العبادة كان كأكري حجة لن يتكيأ بأقايلي بأوكسا كعبادتي بدليك الحجي بدليك يا عمري بدليك بلي خواجان أم عمري لبيناي فلان كسا أكم لبر فلان كز أيكم لبريتي أو أيكم بدليت كلمة بدلك بكار بين باشترة بكارشنين بوشيوازة مهم عن فلان يعني لبري فلان كس أو حجة أو عمري جابجيك أم بشك إمام باسي كرت هيوز بو بچيبه بنيتي سرتاي انسان ككاتيكو ام احرامه ابسه
پیوستی بم نیتو پیوستی بم نیجو دز نیجو خوشوردنو اما انا همه هم دعواتانا چکر لم کاتا انسان زور ابید دلی آگای لخوی بی که انما خواه جان وامن چون خوام گوری جلی سپیم لبر کرد دلم گوری دل یکی اگل بابت زور گرن کانی حج یا عمره که ایم سودی لیور ناگرین ام جلیه که لبر یک والله أمزلي يعني من وازم للدنيا هي أنا حموش تيك خواه الروم كردتو الروقيتو أبينم هيتشي ترنا أبينم هانا بولايتو هنا چون خوم سبي كردو وادليشم سبي كردو چون خوم غوري وخوم غوري چون خوم تازة كردو وخوم تازة كردو چون خوم شورت باقبو مولا هرچي قناه أو فلسفة قورة كي پشتي حج عمره كإنسان بيكا لبينا بخواه أما دا أمرو كفاية لباسي كتابي حجة يك خال أميورون كمو لسر باسي صلاة التسبيح لباسي صلاة التسبيح هاشتكم عارس كردن ك آية صلاة التسبيح الذكرى كان لبيش تحياته أخوان دي يا لدوية تحياته طبعا صلاة التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر سنة إنسان بانزجر لكاتي قراءتها بخوانا طريق عباسي طريق ابن مباركيج پانزه بدل لقیام اخوانه با تفصیل لکاتی خواه بوم باس کردون بس اوی که گرنگ بلا ما دوائی درسکه زور گرم لراسیا بو چی لملتی ایما مثلا ذکرکان لپیش تحیات اخوانه لکاتی که ابل دوا بخوان لما زبی امام شافعی قولی کم دوزی و لحشی بجیرمی هاتو لسر خطیب نقطی قصی که کرو لقلیوبی افرمی لپیش تحیاتکا دا ذکرکا بخوانه لپش تحياتك ده ذكرك بخوانا اما ك اللي عرزم كردن ك او غلطة بلام غلط نية لبروي اساسي كهي لفقه اسلامية و قياسيا كردو تسر شي سر جلسي استراحة قياسيا نكردو تسر ذكركاني تر لنا صلاة التسبيحة ولا هردو حالتك اش هردو كان دروسته لبرشي شكا دقيكي الصريح نهاتو بل لناو تحياتا چون سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر علي لناو صلاة التسبيحة حزم كر أوه الله لا خدمة أو كتابة كردو من بس المناتية نبرة وتأوي كأس لكردستان جابجي أكري دروس تو كشيء كينية كذكر كان كالتحياتها كم جر الذكر كأكي إن جاء تحياتك الأخوين خوي قال لجناه من الشيء أجبوري وخوي قال لما قبل كالدرجة كان خير بس المناكاته وخوي دعوة لي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسمي عظمت بركاته ورحماتي خود بس المنا ببارنا إيمان ما سلامتك خواه إيمان ما سلامتك خواه إيمان ما سلامتك عقيدة من دام زراوك يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين هاي قول لقناه من الشيء جبوري وخواه لمن قبلك.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شوين يرزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاش تيكت بيت كدا يليت سنتا اگر لشي گرانبو دز نوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشی ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سيزار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو ناي جيارتوا چوار لسر اولايا وردگاري كا لسري بوا بنت هل دستيو نواج دكات اگر وستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: وجبنا وتأهينت فإنه بات طاهرا چونك أو بباكيتي هاتو تناو جيگاكوا أو بدزنيوجو هاتو تناو جيگاكوا ويقتل يادي مكا نكي آمان بچي تناو جيگاكتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقلي شكم بيغمري خاص الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نتشو تناو جيگاكيو بخويت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.